أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الصورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: خلال زيارة متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، محمد بن راشد مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف. الإمارات وألمانيا شراكة راسخة وأفاق اقتصادية متنامية. 12 قتيلا وعشرة جرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزرق. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد أن الاستثمار في تشييد المتاحف هو استثمار في مستقبل الإنسان وتأسيس لوعي الأجيال وضمان قدرتها على استشراف المستقبل انطلاقا من فهم الماضي بمختلف أبعاده، منوها سموه بازدهار قطاع المتاحف في دولة الإمارات في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام متنام بمؤسساتها الثقافية والحضارية. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، والذي يعد المتحف الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقال سموه مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف، فهي جسر يربط تراثنا بحاضرنا ومستقبلنا، وبين الإمارات والعالم نريد أن تظل متاحفنا شاهدة على مسيرة وطن تحدى ذاته في تحقيق إنجازات كان البعض يظنها مستحيلة، تطلعنا على تجارب الماضي أو تطلعنا على تجارب الماضي بكل ما تحمل من دروس وعبر، فالمتاحف سجل يحفظ لأجيالنا تراث الأجداد وينقل إليهم سيرة من سبقونا لتقود خطاهم نحو غد أفضل لنا وللعالم من حولنا. وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الزيارة على ما يقدمه متحف التاريخ الطبيعي من تجربة علمية وثقافية متكاملة تستعرض قصة الكون والأرض والحياة عليها عبر ملايين السنين، كما استمع سموه إلى شرح حول أبرز مقتنيات المتحف وما يضمه من معروضات وتجارب تفاعلية توظف أحدث التقنيات في تكوين فهم أعمق لتاريخ كوكب الأرض وتنوعه الطبيعي وبناء صورة شاملة للتاريخ الطبيعي لدولة الإمارات والمنطقة. أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي خدمة كليك أند ترافل الأولى من نوعها في العالم، التي تستخدم الهاتف المحمول في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي خلال أوقات الذروة والطوارئ، في خطوة تعزز مسيرة دبي في تطوير تجربة السفر عبر منافذها الجوية. العميد وليد أحمد نائب مساعد المدير لشؤون خدمات المنافذ الجوية تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: كليك أند ترافل هاي عبارة عن خدمة حاليا متوفرة، طبعا تم تجربتها من فترة سابقة على عدد من المسافرين لضمان أن هاي البيانات اللي عندنا تكون واضحة وسليمة، والحين احنا بدينا نطبقها على المسافرين الفعليين اعتبارا من تاريخ اليوم هي بتكون متاحة. عمليتها هي كأن عندك أنت منصة جوازات، ولكن بدل ما تكون ثابتة هي متحركة، بإمكانك تقوم بالعمل من بين الطوابير، المسافر راح يأخذ الإجراء بسلاسة بدون تأخير، وفيها خدمتين متاحات هي إما بصمة الوجه أو قراءة جواز السفر خلال ثواني بعمل تسديد دخول. طبعا إحنا اليوم الفكرة منها استغلال الزمن وتقليص فترة الانتظار، بالإضافة ل يعني خاصة المسافرين اللي عندهم رحلات ومستعجلين عليه ممكن يشوفها قريبة منه، يعني نكون أسرع ونخلص الإجراء هذا.
4: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملة.
6: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان إن الغارات الإسرائيلية أسفرت وفق حصيلة غير نهائية عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 69 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: ضل حدا بس أنا وياك على فكرة. ضل
1: ما بقى أحد يا جماعة.
0: ما بقى أحد ما عمل ترند التمانينات. لا لا أنا مبارح لا السوشيال والله
1: تايم لاين كله السوشيال ميديا كله
0: في ناس ما كنت متخيلة إنهم يعملوها. yes. بس ضحكت ضحك إنه هيك اللي بتعرف اللي بتسرح أنت بالصورة. هلأ إنستغرام يوتيوب اللي بيعملوا هالعملة بتحس أصلا يعني ما بتركوا حالهم فترة طويلة. من فترة كمان ضرب الموضوع بس هالمرة الصور كتير عم بتكون حلوة. يعني في ناس عم تنبهر بي بي بي بجمالها. يعني شو رأيك بحقبة التمانينات؟ هلا انت مش مواليدها.
1: انا مو مواليدها بس يعني اكثر حاجات حلوة طلعت من الثمانينات من افلام من اغاني من مسلسلات. اذكر تذكرين المسلسلات اللي يوم يدخل يوم يكون كأنه مسرح. يوم فيه الجمهور يوم يقط قطة تسمعين الضحك.
0: انت تكون عم تضحك على الضحكة وانت مش فاهم اصلا ولا شيء.
1: زي فريندز بس فريندز ما طلع في الثمانينات. ايش المسلسل اللي طلع في الثمانينات يا ربي؟ The Prince of Bel-Air اعتقد
0: بالثمانينات.
1: اي حق ويل سميث.
0: اوكي لا بس عم بفكر انه اوف بالثمانينات ولا انا متخيلته شوي اقدم يعني. بس هما بيقولوا لك اجمالا
1: يعني اول التسعينات تقريبا. اول التسعينات والثمانينات نفس الحقبه يعني نقدر نقول.
0: طيب لو اعطيتك خيارات شغلات معينه كانت أي. موجوده بحقبه الثمانينات بتتمنى انها ترجع. هل بترجع الكاسيت؟ بترجع الاغاني؟ بترجع الموضه تبعت الثمانينات او بترجع انه الحياه كانت من غير موبايل وسوشيال ميديا؟
1: اوف
0: هدول الاربع اشياء.
1: طيب
0: كاسيت اغاني فاشن
1: ولا بدون جوال
0: بدون موبايل وسوشيال ميديا؟
1: اي احد يعني بزياده عن اللزوم مثالي. انا ما نبي جوالات لا لا نبي نرجع حبايب. تذكروا قديش كنا نمل قبل يا جماعه على قولتك ايش نعد هبه
0: نعد بلاط الحمام.
1: من جد انت تنسى الفقرات هذه اللي انت قاعد ما تسوي اي شيء مع انه هو بالنسبه للبشر لعقلهم اتس فيري هيلثي.
0: اكزاكتلي
1: انت لازم تمل احيانا ومخك يتوقف ما يسوي اي
0: صح
1: شيء.
0: صح صح
1: بس ملل ملل يعني فما بقول لكم
0: ملل ومرأة الحياة ومرأة الحياة وصلنا أي. يعني والمشكلة انه زي اللي كيف اقول لك هاي الجملة هجين وقع بسلة التين اللي هو اللي هو احنا اجتنا السوشيال ميديا والموبايلات فاخذنا وجهه كتر.
1: ايوه
0: we're abusing we're not using. عرفت كيف؟ فطيب
1: بس ما حقول بدون جوالات انا. أوكي. ما حقول لا معلش انا طيب. ما اقدر اعيش بدون تليفون يعني واعترف بهذا الشيء. ممكن اطلب انه فاشن
0: انا كنت متوقع انك تنقل. نعم. فاشن اوريدي لانه انت
1: الألوان.
0: عندك هذا الحس الفني.
1: مو بس كذا الالوان اللي هي حتى الوان السيارات
0: بس من
1: الوان
0: غير
1: المباني
0: الشعر ارجوك من غير
1: الشعر موجود اوريدي انا عندي يا جماعه. انا متمسك بالثمانينات مع اني مو مولود بالثمانينات. احس اني ولدت في حقبه مو مختلفه بس الالوان
0: صح هي الالوان كانت مبهجه اصلا. أيوة. اي حدا مجرب للترند هلا بتلاقي. yes. اكثر شيء ملفت للنظر الالوان اللي كانت
1: اللي
0: موجودة.
1: هو لابسه.
0: طيب انا لو بدك تسالني شو بدها ترجع بالثمانينات شو بدها ترجع بالثمانينات والله لا اي وود سي انه من غير تليفون سوشيال ميديا
1: هبا.
0: يس وتذكرني
1: هبا بمسك جوالك.
0: انت لساتك بالتوينيز اوكي تذكرني بس تصير مثلا late 30s او beginning 40s. لا انت في احيانا ايام ما بدي I don't want ما بدي استخدم الموبايل ما بدي اشوف شيء على السوشيال ميديا ما بدي اعرف اخبار اي حدا رح تيجيك هاي الفترة. فبحس انه لا ممكن اطلب انه الحياة من غير موبايلات. بس خلينا نشوف المستمعين على 4-4 شو رح تختاروا لو رجعنا لفترة الثمانينات. وعندكم اربع اشياء طيب بدكم تختاروا منها. هل تختاروا انه يرجع الكاسيت او ترجع الاغاني او ترجع الفاشن او ترجع الحياة
1: منكم الجوال.
0: من غير موبايلات وهيك. شو اكثر اغنية كنت تحبها بالثمانينات؟ نن نن نن نن يا الله هاي نانا ذكرتني هلا كيف قال منصير بكره
1: أجواء الثمانينات هي
0: كيف لأحفادنا نقولهم إنه كان في أغنية
1: كان في أغنية اسمها نانو.
0: سؤال فاهم إشي منها مين النانو؟
1: ما أدري.
0: عن جد
1: الفترة الأخيرة إحنا الميوزك أهم من الليركس يا جماعة.
0: ما شفت كيف
1: اعترفوا.
0: ما أخذ عقلنا على المضبوط
1: بس الأغنية يا حبيب قلبي يا نانو
0: حدا يشرح لنا يا حبيب قلبي.

0: يعني الصراحة سألنا هلا بما أنه انفتح الموضوع كنا عم نحكي أغنية سانت ليفانت وتو ليت النانو هي أصلا أغنية معمول ستايلها ستايل الثمانينات بس قديش إحنا يعني ننجر وراء موسيقى للأسف مش فاهمين ولا أي إشي من معناها فقلت نسأل تشات جي بي تي يلا شو معنى نانو
1: شكرا لك بصراحة
0: فكرة الأغنية ببساطة هي أغنية غزل ودلع وانبهار بالحبيب
1: حلو.
0: أوكي هي موجودة عند أي حدا قال مش قصة حب معقدة أو أغنية فيها معنى مخفي جدا الشخص اللي بيغنوا عنه هو شخص مميز أنيق جذاب مبهورين فيه ومستعد يعملوا أي شيء عشانه أوكي النانو ما معنى النانو
1: أيوة.
0: النانو هو اسم دلع للحبيب يعني تقريبا حبيب الصغير المدلل الكيوت مش مقصود أبدا تقنية النانو
1: ما فكرت فيها
0: لا أنا فكرت تقنية النانو
1: والله,
0: والله العظيم بس قلت how they will relate يعني بالتقنية مع النانو بعدين
1: قل لك لا يعني أبدا تقنية النانو
0: بيقولوا لك اللي لفت النظر بالأغنية إن الأغنية الميوزك تبعها كتير خفيف وحلو ومدخلين

0: أظن هذا الشيء اللي بيرجع بيربطك بفترة الثمانينات. يعني بيقولوا لك إنه فترة الثمانينات مش الناس بس اللي عاشت فيها بتحبها. حتى الجيل اللي هو الجيل اللي زيكم أنت جيل ما عاش فترة الثمانينات صح. بس حبيتوها. يعني هي من أجمل الحقب اللي أثرت بحياة الناس لأسباب كتير، زي ما قلنا الفاشن اللي كانت موجودة فيه، نوع الأغاني، طبيعة الحياة اللي الناس كانت عايشتها صح. وحتى الناس اللي عاشت فترة الثمانينات هي كانت بيقولوا لك أهم أداة تسويقية لفترة الثمانينات. يعني إحنا اللي عاملين ماركتينج للثمانينات كتير ناس حبتها على بسبب الحكي. والله وعلى أيامنا كانت الحياة حلوة وبسيطة.
1: مساكين اللي في السبعينات ولا حد مركز معه.
0: ما حد عامل.
1: ما حد عبرهم. ما سوقتوا لأنفسكم أبداً أنت اللي في السبعينات. يعني.
0: صح صح.
1: يعني دائما معروف الجيل اللي قبل يحط على الجيل اللي بعد، لكن الجيل الثمانينات ما حد حط عليه.
0: هل توافق؟ سؤال، هل توافق بأن جيل الثمانينات هو أكتر جيل عرف يعمل ماركتينج لحاله ولحقبته ولنفسه؟
1: مليون بالمئة، مليون بالمئة. احنا نتكلم على كم يعني قبل كم الثمانينات يا جماعة للآن قاعدين تطبولنا يعني still. حتى شات جي يعرفكم. لا ما شاء الله عليكم. يعني
0: انتوا حقبة التسعينات ماذا أهم ما يميزكم؟
1: التسعينات اعتقد فترة الهيب هوب، انتشار الهيب هوب والراب والسواليف. التسعينات انتشر بشكل عنيف جدا يعني
0: بحس بس استل
1: حتى المغنيين العرب قاموا يغنون الستايل اللي هو الراب وزي كذا يعني.
0: اوكي ذس از ميوزك، بس اذا اشي تاني بدنا نحكي عنه،
1: اللبس كان الباقي، اسلوب الباقي والبندانة يعني.
0: في حدا عم بيقول التسعينات ختايرة. اذا التسعينات ختايرة يعني مش
1: شو يعني ختايرة؟
0: يعني ناس كبار يعني زي ال أعمار. هلا أنا أظن
1: التسعينات إني الجيل المظلوم كمان.
0: لا أنا دايما أسمع أحسر شو التسعينات الجيل، لا حبيبي مش ضاعوا. مظلومين أبدا أبدا.
1: الألفينات كلهم تزوجوا وخلصوا وكملوا، التسعينات كذا هو مش عارف هو ثمانينات
0: أنا بقول لك شو ألفيناتي. أنا بقول لك شو التسعينات I think إنه صفاء هيك قصدها كان. أي. التسعينات بالغوا بكل الإجراءات التجميلية، فعن جد هم بيبينوا أكبر من عمرهم.
1: أوكي
0: الألفينات لا أخذوا ستايل اللي هو البساطة الرواء الناتشرال، والثمانينات أصلا ما كانت عندنا هاي الرفاهية.
1: شوف يعني إحنا اللي إحنا الجيل اللي ضحينا عشانكم، جربنا سوينا الأشياء.
0: ليش أنتوا كتير دراما وكل إشي لازم يكون تضحية
1: لازم؟ لأنه هذا الواقع.
0: واقع كمان. أوكي.
1: إحنا اللي جربنا كل شيء عشان أنتوا تفهموا وتحاولون.
0: شوف صدقني إذا ضليتوا تلعبوا دور الضحية رح تتعبوا. رح تتعبوا.
1: احنا ما نلعب دور، هذه الحقيقة، هذا الواقع. أوكي. في فرق ما بين واقع
0: انه انتوا ضحيتوا.
1: اي نعم.
0: اوكي بالضبط. كريم بيقول جيل التسعينات ضحى. نعم. انا الصراحة ما رح ارد، المستمعين هم اللي رح يردوا بعد ما نقرأ مسجاتهم.
1: جيل التسعينات الرجاء القدوم الى البوابة الف حالا.
0: اسمعوا ما تردوا عليه مسج، ردوا عليه فويس مسج.
1: يلا نسمع.
0: 0487155522 وفشوا لي قلبي بليز ثانك يو. قال ضحى وقال ضحيتوا بشو؟
1: طفي عليها المايك يا أخي شغلت.
2: المرأة الإماراتية درة الحاضر والمستقبل. العربية 99.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17
4: عشر من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد

0: إعداد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

0: زلع يا رب.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
5: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
8: دوبنا دوب.
9: واو،
6: بالنسبة للثمانينات يعني.
9: هاي شو بس تذكر تمشيطة الشعر.
6: يس. حتى الشكل من جد طالع شات جي بي تي
9: كأنه ترند. جد هو هذا صح،
6: كأنه مسك عمرو دياب قال له طلع ترند ثمانينات.
9: يلا جاهز، انت مش جاهز للي جايك نكست.

0: انقسموا انقسموا والله. نعم. في وفي ناس كأنه اي ثينك جيل السبعينات فات على الخط. جيل السبعينات في حدا صحى هلا وفات معانا على الخط. طيب خلينا نبلش بمحمد اللي بيقول احنا جيل الخالدين، عشنا وشفنا وتمتعنا بكل التطور، صيفنا في جمصة، ان شاء الله اكون حكيت الكلمة صح، واحنا صغار وبالساحل وبالسخنة، واحنا كبار عاش جيل الثمانينات. الله عليك، ما عم بتقول كنت بصف ثالث او ثاني لما الاغنية دي نزلت اللي كنت عم تلعب لنا اياها شوقنا، والنهاردة بنتي في الجامعة، ما تهزروش يا جماعة، الله يخلي لك اياها يا رب. مثل ما حكى كريم الالفينيات تزوجوا صار عندهم عيال وعرفوا شو بدهم، ونحن لسه ضايعين.
1: ايه
0: اوكي ضايعين. بس احنا عم نحكي عن موضوع التضحيات اللي فجأة قلبتوها دراما.
1: محمود مصر التسعينات انقرضوا، ليش يا محمود؟
0: ايه عن جد ليش التسعينات احنا انقرضوا؟ احنا موجودين. I think لأنكم لسه بجوز ما ارتبطتوا انتوا، الارتباط عندكم it's not a priority.
1: من هذه الناحية تمام، بس احنا موجودين اوكي.
0: في حدا بيقول صاحب الرقم لآخره 465، بحس التسعينات كانت بداية للانحلال الأخلاقي.
1: لا ضحينا ولا شيء.
0: لا ضحينا ولا شيء. يا يا أخي أحيي الصدق. طيب موجود.
1: أنا مجهز لكم لستة أكثر أشياء رهيبة صارت في التسعينات.
0: يلا فرجينا.
1: رقم واحد الانترنت. انطلق في التسعينات يا اخوان، هذه كان بداية دخوله لبيوت الناس الانترنت، ومن هناك انت تعرفون ايش صار من جد. جوجل انطلقت في 98، اول رسالة SMS انطلقت في 92، DVD ظهر لاول مرة في النصف الثاني من التسعينات، البلاي ستيشن 1 حبيبي البلاي ستيشن نزل 94 في اليابان. انت راح تحبينها جدا
0: لانه لهلا حسيته كله تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا. اوكي
1: باك ستريت بويز ظهروا لاول مره في التسعينات.
0: عن جد لي اول مره في التسعينات. انا حاسه حالي من زمان بعرفهم.
1: لا لا مو من زمان، من التسعينات جيلنا. هذيك المرة
0: أولادي بيسألوني إنه ماما عن جد عن جد أنت شو الأغاني اللي كانت واو بالنسبة لإلك؟ فصرت طبعا أحكي لهم باك ستريت بويز، NSYNC، نو ميرسي، هدول كلهم يعني كانوا باندز بتجنن بتجنن.
1: رقصة المكارينا في التسعينات. مكارينا
0: لا لا على فكرة برزق وهلكونا بالأعراس.
1: مايكل جوردن لاعب كرة السلة نعرف في التسعينات. عندك مسلسل فريندز الكل يحبه لين اليوم
0: بالتسعينات،
1: 94 طلع.
0: واو
1: شو بعد؟ بوكيمون، البوكيمون اللي حين تنباع حق الكروت، ليش تنباع بالملايين طلع في التسعينات، واللي كان محافظ على كروته الحين صار مليونير
0: يعني. بس ها شفت كيف حقبة التسعينات انه الاشياء اللي فيها كتير اشياء مادية. يعني انت عم تحكي عن امور مثلا طلعت اللي هي التكنولوجي كتير، العاب whatever، ما في شيء بجوز يربطكم بالزمن. يعني انتوا شو بتتذكروا ذكريات من التسعينات؟ بحس جيل التسعينات
1: لا تأشرين على لين.
0: صحيح الفينات، لا الالفينات
1: مولود 2009
0: جايز. الالفينات ماخدين حقهم وزيادة صح ولا لا؟
1: أي.
0: هيك بحس. لا ليه
1: مو موجودين معنا،
0: حزينة وزعلانة ليه؟
1: مو موجودين معنا، قاعدين على الجوال الحين. ما
0: يا نايمين
1: يا نايمين
0: يا بالمدارس.
1: أي.
0: يا على التليفون
1: يا ما يعترفوا بشيء.
0: مش حلو على فكرة يعني. ما تعمل بولينج على الأجيال.
1: يلا وين أبو 2000؟ أتحدى أحد 2000 قاعد يسمع، يلا وينكم؟
0: 2000
1: وفوق عادي، أنا أقول 2000 وفوق.
0: 2000 وفوق هاي لين أول واحدة 2000
1: هاي تشتغل معلش منها. وين اللي قاعدين يسمعون الحين 2000؟
0: هلا في حدا عم بيقول أكيد الفاشن، بس صدق ليش شعرنا مأساة؟ يعني تقولوا كاينين كانوا يولعوا فيه مشي قصوه. بس صراحة في جمال وروح للفاشن، أنا كتير حبيت الترند. فاطمة عم بتقول عاوزين يرجع الذوق العام للناس صراحة. واو على تعليقنا على إنه بطلنا نهتم كتير بال بال بال بالعمق، يعني ما عدنا عميقين، صرنا بدنا أي إشي سطحي. ما بعرف هو الواحد وصل لمرحلة زهق فرفطت روحه. في حد عم بيقول لا الصراحة ما برجع ولا شيء من جيل الثمانينات لأنه لازم نعيش كل شيء بوقته. أحس إنه جيل سبعينات
1: صح؟ أي والله توجه أقول لك هذا.
0: اسمع بليز اعملنا تشالنج، قلنا أنت أي جيل
1: أنتوا عشتوا بكل جيل لما
0: لا وهاي جيلكم. هيك المسج عميقة يعني أوفر عميقة كتير. ولا شيء من نحب نعيش
1: زي
0: كل شيء بوقته،
1: عشان كذا ضيعتوا جيلكم، ما شفنا ايش سويتوا. انت كنت عايشين في كل جيل.
0: انت مش جاهز اذا جيل السبعينات قاموا عليك. والله ما انت جاهز.
1: واي نوت،
0: يور نوت ريدي.
1: لا لا لا انا طالع في التسعينات عادي جاهز ليش.
0: انت مش جاهز. انا بقول لك
1: اسمع جيل السبعينات ظلمت نفسك، انت عشت كل حقبه خلاص ما شفنا شيء من جيلك.
0: استفزهم اكثر استفزهم اكثر.
1: شو صار في السبعينات ما احنا عارفين يعني. اي دونت نو وات هابن.
0: يلا
1: طلع السبعينات
0: والله ما انت جاهز.
1: بابا انت على عيني وراسي بابا والله على عيني وراسي انت بس يعني ايش صار معك مش عارف
0: you're not ready
1: okay, يلا تعالوا استمتعوا معايا بجيلي ها جيل التسعينات شوفوا ايش طلع جيل التسعينات طلع لكم متعة
0: يوه
1: طلع لكم مجموعة حلوة
0: الله والله حلوة برافو عليكم
1: enjoy

0: العربية 99 جاهزة أنها ترجع للمدارس لكن بطريقتها الخاصة. هذه المرة راح نكون على الطريق ونزور مدارس مختلفة بكل أنحاء الإمارات، وفريق العربية 99 راح يكون معكم بتجمعات المدارس، ومعنا جوائز كثيرة، سماعات وايرلس، وغير كذا عندنا تابلتس مقدمة من سكيبلي من راك بانك، راح نوزع 3 تابلتس. كذلك عندنا الكثير من الهدايا من RTA بالإضافة لسكوترات، شنط مدرسية ومعدات السلامة. رشحوا مدرستكم الحين على موقعنا العربية 99fm.ae لفرصة الفوز، وإن إحنا نجيكم لين مدرستكم ونزوركم إن شاء الله. Back to school بدعم من RTA، دبي ساوث، فون سيتي، GW موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي باي راك بانك.
1: والعام الدراسي كريم ما بيكمل إلا مع طلباتنا من انستا شوب. مع رجعة المدارس خلوا تجهيزاتكم أسهل مع انستا شوب، من مستلزمات المدرسة زي المدرسي، فيتامينات الأولاد، مستلزمات الإسعافات الأولية، وحتى وجبات الفطور واللانش بوكس والجروسري اليومية. كتير من الطلبات ممكن توصلكم خلال 30 ل 60 دقيقة بس، وخلوا موسم العودة للمدارس أسهل وأريح مع انستا شوب. حملوا تطبيق انستا شوب أو زوروا instashop.ae.
2: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
5: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
6: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، GW موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: زلها يا ريال.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:41 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: ازدحامات مرورية متوقعة ومعتادة خلال هاللحظات على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي، من غير وجود أي نوع من الحوادث المرورية الحمد لله. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. أما الناس المتواجدة على شارع أم سقيم ففي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الوصل.
3: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: أبي أوجه رسالة حب
4: أيوة.
2: لجيل السبعينات.
4: الله لحق حاله.
2: شوفوا يا جماعة أنتم مش فاهمين، أنتم اللي صنعتوا أيامنا يعني.
4: نعم.
2: كل شيء طلع بالثمانينات والتسعينات هو من جيل السبعينات، هم واو. اللي كانوا المطورين، هم اللي كانوا وراء، هم العقول المدبرة.
4: أدري أصدقك.
2: هم الكل في الكل يعني.
4: هذا مش عارف.
2: أبي أسمع أنجي يعني. أنجي أول شيء نسمع كلامك معين راح أقول أنا شيء.
4: يلا
2: انجي حابه تفضلين. اي تفضلت.
5: صباح الخير هبه وكريم. احنا من جيل السبعينات عاصرنا عدم التطور والتطور. احنا ما قبل الانترنت وقبل الكمبيوتر.
2: نعم.
5: عاصرنا الكمبيوتر.
2: نعم.
5: وعلشان ارد على كريم، غير البلاي ستيشن والحاجات اللي طلعت في التسعينات، احنا جيل الاتاري.
2: الاتاري
5: ده لو عارف ايه هي.
2: لا معروف اختي.
5: بالنسبه لجيل الالفينات،
2: ايه
5: الفكرة بتاعهم كله ازاي ابقى شكلي حلو، البس حلو، شعري يبقى حلو. التكنولوجي بالنسبة لهم بيستنزفوها بكل الاشكال.
2: ايوه.
5: ما عندهمش ارتباط اسري او عائلي بقدر ما عندهم ارتباط بالخروج والفصح والاصدقاء. احنا جيل كنا بنحب لمة العيلة والاسرة ونحب الاعياد والمناسبات وبنبقى مشتاقين ليها. اما انتوا جيل كل همكم الخروج والفصح.
2: لا من غير
4: طريقه. امنتوا
2: شفت الاصبع طلع انا من عندي، من عند المايك طلع.
4: امنتوا. طيب انتوا ما حضرتوا.
2: نعم.
4: انت ولا حد عشان تحكوا.
2: لا انتوا الكل
4: هيك حدا عم بيقول لكم مسج. انا لا، انا مش انا اللي عم بحكي، انا قلت لك المستمعين حيردوا.
2: هبه طفي النار، طفي النار مو تولعينا.
4: شو انتوا بتبلشوا النار وبتروحوا بعدين بتتركوها؟ ما خليتوا شيء.
2: شوف احنا يعني لازم ننتبه عليكم، نتاكد ان انتوا تمام، فننكسكم شوي.
4: شو تنتبهوا علينا؟ ليش؟ شو شايفيننا؟ نص عائل ولا ايش؟
2: لا لا لا لا بالعكس يعني، بس يعني نخاف عليكم يعني.
4: خافوا على حالكم.
2: احنا ضحيه.
4: ديروا بالكم على حالكم.
2: عرفنا ان احنا انتهينا.
4: انتوا بدكم حدا يدير باله عليكم، احنا تعبنا.
2: نعم.
4: من مسؤولياتكم وقلة مسؤولياتكم.
2: ايه؟
4: يعني من مسؤولياتكم وقلة مسؤوليتكم. هيك فعليا
2: جيلكم كله عنده اصبع ياشر لبرا. لما تاشرون على انفسكم شوي.
4: لا خلاص، لانه تاشر علينا كثير.
2: دور الضحية.
4: لا لا لا لا لا. تأشر علينا in a very good way. أنا دائما بقول صح، أهالينا استخدموا كل الأساليب الحجرية والبدائية بطريقة التعامل معنا، بس طلعنا
2: التعذيب النفسي والجسدي.
4: طلعنا مجتمع بخوف والله يا أخي. جيل الثمانينات ما بيوقفوا شيء.
2: صح
4: والله، يعني not even sky is the limit.
2: صح.
4: Beyond.
2: صح.
4: السكاي
2: شوية غطرسة بس صح كلام صحيح فعلى عيني وراسي كل أحد يسمعني من كل جيل.
4: جيل الألفينيات صار عندي الشباك نديها
2: أي ما أدري ليه
4: تعالي جنب الشباك
2: فرط الحركة شفت الألفينات ما في أحد representing you مع الأسف خلاص
4: واو ممثلة جنب تواضع رب العالمين خلقهم متواضعين
2: قاعدة جنبي
4: برضو انت المرجع
2: صح
4: انت المرجع
2: تسعيناتي
4: هلأ نقيم المزح على جنب
2: yes.
4: كل جيل له ما يميزه
2: نعم.
4: وعن جد كل جيل عنده تحديات الله يعينه عليها وكل جيل عم بتعلم أشياء عم بتجهزه لاستقبال الجيل اللي وراء
2: بالضبط.
4: هذا موضوع الصراع ما بين الأجيال سوف يبقى مستمر بس الأهم انه نتعلم عن جد كيف نفهم بعض نشتغل مع بعض لأنه إحنا الأجيال صار في مشكلة الشغل exactly حبوا بعض والله هي
2: حسيتها هي. سبعينات وهي تتكلم جماعة متأكد أنك
4: ليه مالهم السبعينات بجننوا
2: ما هم متوافقين مع الكل أي متوافقين مع
4: لحقت حالك
2: إيه لا أفعلك إنجي أنا شايف إنجي صباحها إنتو

0: دبي الجنوب مدينة مطار عم تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وعم بتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا هلا dubaisouth.ae او اتصلوا على الرقم 800 south.
1: من قال ان اعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الامر يختلف مع نادي اعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
7: خير، انت ورست ولا ايه؟
6: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
7: بجد؟
6: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
8: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارة سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
9: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: على نهج محمد بن راشد حمدان بن محمد، 20 عاما من القيادة ترسخ نهجا تنمويا شاملا محوره الإنسان وتعزز ريادة دبي عالميا. الإمارات وألمانيا شراكة راسخة وأفاق اقتصادية متنامية. هاواي تغلق المدارس والمكاتب الحكومية تحسبا لإعصار لويل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزهر. على مدار 20 عاما وبنهج يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مرحلة مفصلية في مسيرة الإمارة تحولت خلالها الرؤية إلى سياسات والأولويات إلى برامج ومشاريع والقرارات إلى أثر يلمس الإنسان وتوثقه مؤشرات التنافسية العالمية. ومنذ تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي في سبتمبر 2006 رسخ نموذجا للعمل الحكومي يربط التخطيط بالتنفيذ والموارد بالأولويات والإنجاز بالأثر ويعزز التكامل بين الجهات بروح الحكومة الواحدة، وأسهم هذا النهج في تسريع صناعة القرار وتوجيه الإمكانيات نحو الأولويات الأكثر تأثيرا في حاضر دبي ومستقبلها وبناء منظومة مؤسسية مرنة تستجيب للمتغيرات وتستبق الاحتياجات وتحافظ على زخم التنمية واستدامتها. وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم شهدت دبي تحولات نوعية في حجم اقتصادها وكفاءة بنيتها التحتية وجودة خدماتها ومكانتها في مؤشرات التنافسية الدولية. وفي قلب هذه المسيرة ظل الإنسان نقطة البداية والغاية، فالنمو الاقتصادي والتطور الحضاري والريادة العالمية ليست غايات منفصلة بل روافع لبناء مجتمع أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا وتوسيع الفرص أمام أفراده وأجياله المقبلة. أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إقامة دبي خدمة كليك أند ترافل الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم الهاتف المحمول في إنهاء إجراءات الدخول والخروج في مطارات دبي. المزيد مع العميد وليد أحمد نائب مساعد المدير لشؤون خدمات المنافذ الجوية الذي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
2: كليك أند ترافل هاي عبارة عن خدمة حاليا متوفرة، طبعا تم تجربتها من فترة سابقة على عدد من المسافرين لضمان ان هاي البيانات اللي عندنا تكون واضحة وسليمة، والحين احنا بدينا نطبقها على المسافرين الفعليين اعتبارا من تاريخ اليوم هي بتكون متاحة. عمليتها هي كأنه عندك انت منصة جوازات، ولكن بدل ما تكون ثابتة هي متحركة، بإمكانك تقوم بالعمل من بين الطوابير. المسافر راح ياخذ الإجراء بسلاسة بدون تأخير، وفيها خدمتين متاحات هي إما بصمة الوجه أو قراءة جواز السفر خلال ثواني بعمل تسديد دخول. طبعا احنا اليوم الفكرة منها استغلال الزمن وتقليص فترة الانتظار، بالإضافة ل يعني خاصة المسافرين اللي عندهم رحلات ومستعجلين عليه ممكن يشوفها قريبة منه، يعني نكون أسرع ونخلص الإجراء هذا.
1: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات المختلفة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملة.
3: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونياو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. وذكر غرين في بيان صحفي أن إغلاق المكاتب والمدارس والمحاكم سيساعد في إبقاء الناس بعيدا عن الطرق خلال الظروف الخطيرة، وسيسمح لفرق الطوارئ بالتركيز على حماية المجتمع وحث السكان على البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري والابتعاد عن السواحل وتجنب القيادة عبر مياه الفيضانات والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: كل ما أكون موجودة بدبي مول كريم وأمرق من قدام إزال بحس في راحة نفسية أصلاً تتولد قبل ما أنت تفوت المكان. نتيجة طبعاً ريحة السبا اللي بتكون موجودة هناك. إزال من أجمل البرانز اللي تأسست بدولة الإمارات العربية المتحدة بعام 2012 على إيد منى العباسي. الحلو بأنه الموضوع مش بس أنه سبا تم تأسيسه، لا، هي شغلة مستوحاة من الجذور المغربية والطقوس الجمال اللي نشأت عليها منى، وبالتالي رحلتها بإزال بديت عن طريق الفيسبوك، المعارض، بعدين افتتحت أول كشك لإلها بعام 2014 قبل ما تتوسع وتتطور لعلامة متكاملة عم تجمع ما بين المنتجات والمتاجر والسبا. إزال مثل ما قلنا لكل الناس اللي كانوا عم يسمعونا من بداية هالأسبوع، هي كلمة أمازيغية قديمة معناها النقاء، ومن علامة بديت رحلتها بجوز بالإمارات. إزال اليوم توسعت لتاخذ تجربة الجمال المغربي لجمهور أكبر بالمنطقة وصولا إلى المملكة العربية السعودية. واليوم لأنه إحنا عم نحتفل بيوم المرأة الإماراتية على مدى شهر كامل، ومنعرف قد إيه المرأة الإماراتية من أكثر نساء العالم اللي بتهتم بموضوع الجمال وتحديدا الجمال الطبيعي، فإن شاء الله رح يكون معنا خلال هالأسبوع جائزة جدا مميزة من إزيل اللي هي عبارة عن عكر فاسي ريتشور، رح تكون زي كأنه باكيج كاملة للجلو والبلم بالإضافة لمروكن حمام، وهذا أحلى شيء ممكن إنه السيدة تستمتع فيه وتدلل حالها خلال شهر المرأة الإماراتية. كيف ممكن الناس يربحوا معنا هالجائزة المميزة؟
1: لو عندكم فرصة تهدون امرأة إماراتية شيء مميز، مين بتختارون وليش؟ ابعتونا على SMS 404 اسم الامرأة الإماراتية وليش اخترتوها، وإيش هو أكثر شيء عملته أثر فيكم. ممكن تكون أم، أخت، صديقة، معلمة، زميلة، أو أي امرأة إماراتية لها معنى بالنسبة لكم. ابعتونا على 404، وإن شاء الله في هذه الساعة راح نختار أحد يتأهل معانا لين يوم الجمعة، عشان الجمعة راح تكون الجراند برايز، راح نعلم مين اللي فاز معانا على عدد الأيام كلها وراح نختار منهم واحد.
0: ولكل السيدات اللي عم بسمعونا وحابين يستمتعوا بإزيل، هم موجودين بدبي بدبي مول بالشارقة بست سنتر الزاهية، وبدبي كمان بدبي هيلز مول، أبو ظبي موجودين ببوابة الشرق مول وأبو ظبي مول، وبالرياض موجودين بالنخيل مول، أول فرع لإزيل في المملكة العربية السعودية.

0: مسكين.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: هبة، أنت تعتبري نفسك إنسان صحي؟
1: صحي؟
0: نعم.
1: بحس صحي شوي هيك كلمة كبيرة يعني. بحاول إنه تكون خياراتي إلى حد ما صحية، لأنه كلمة صحي صراحة كتير مطاطة، وإحنا عايشين في زمن يعني إذا أنت مش صحي بتحس حالك لا تنتمي إلى المجموعة، فإتس أندر بريشر كتير يعني، وأنا ما بحب هذا الشيء.
0: بتحسين نفسك يعني 50-50 بالنسبة كم يعني؟
1: يعني بحس إنه يعني ما هو كريم احذر شو هلأ، إذا بدك تقولي شو يعني بني آدم صحي، هل إنه معناها ما باكل برا البيت؟ لا، بس بدير بالي أكم من مرة باكل برا البيت. هل معناها ما بتاكل أشياء مقلية؟ لا، باكل بس بكوانتيتيز يعني.
0: حلو.
1: It's a lifestyle. ايه. مش إنه والله أنا I'm very healthy. لا لا لا، ما بحب هاي. ما
0: أوكي.
1: ما بحب هاي الأشياء.
0: أنا قاعد أسألك هذا السؤال لأنه قعدت أفكر كذا مع نفسي قد إيش الواحد ممكن يغير حياته عشان يكون صحي أو عشان إنه يضمن ممكن إنه يعيش أكثر، والعمر بيد الله، لكن
1: طبعاً
0: هو يبي يتأكد إنه كل شيء قاعد يسويه صح.
1: جسمك أمانة وبدك تدير بالك عليه، بالنهاية سوف تحاسب أنت شو عملت بجسمك يعني.
0: لكن ما هو الحد؟ هل في حد معين ممكن نوصل له ولا لا؟ هذا السؤال سألته نفسي يوم تعرفت على هذا الشخص، اسمه براين جونسون.
1: أوكي.
0: براين جونسون عمره إذا ما خاب ظني في الخمسينات، 54 حاجة زي كذا، ولكن عمره البيولوجي يوم عملوا له اختبارات على جسمه طلع أنه عمره 18 سنة.
1: واو، ما شاء الله،
0: جسمه عمره 18 سنة يا جماعة، هو في الخمسينات.
1: لا نعرف شو بيعمل
0: هذا البني آدم. عنده روتين عبارة عن شيء مجنون، اسمعوا شو بيعمل.
1: اسمه براين جونسون.
0: اوكي. يس. هو كان هو تقريبا مليونير او ملياردير، هو باع شركته من بدري وكان في البداية.
1: عرفنا ليش عمره 18 سنة،
0: فاضي ما عنده
1: من
0: شيء،
1: فلوس.
0: ما عنده شيء غير صحته، ما عنده شيء حرفيا غير صحته.
1: يا الله يرزقني فضاوته.
0: يس. بس لا، اوبسيشن هبة، انا شفت له دوكيومنتري قلت ايش هذا، مال هذا البني ادم زي كذا. الرقم واحد يقول لك إنه هو ما يشارك سريره مع زوجته، ينام الحالة.
1: أوكي.
0: براين جونسون عنده
1: بيناموا بغرف منفصلة.
0: غرف منفصلة.
1: أوكي.
0: أنت نامي هناك
1: وأنا
0: إذا مو بيوت منفصلة على فكرة.
1: أوف.
0: نعم. أوكي. يقول لك يعني أقل تكة أو أقل صوت ما يحب يسمعه وهو نايم.
1: أوكي.
0: وعنده الرقم واحد قالوا له إيش أهم شيء في حياتك، قال النوم، أنا بأسس حياتي على النوم فقط. إذا
1: ممكن
0: أنا
1: ممكن نوقف عند هاي النقطة.
0: yes.
1: أحترم الشريكين اللي يوصلوا لمرحلة مثلا هو نومه مش لطيف.
0: نعم.
1: أو هي نومها مش لطيف، مش الهدف إنه we're taking the box إنه نايمين بنفس الغرفة. انسى، أنا مع أو ضد، أنا عم بحكي
0: in general،
1: لأنه إحنا ما في أسهل من إصدار الأحكام.
0: نعم.
1: أوكي. في أحيانا أمور لا، يعني مثلا من الأشياء اللي أنا سمعتها أول ما تزوجت، إياكم تناموا أنتوا زعلانين يا أخي.
0: أيه.
1: تمرق أيام، أنا يومين ثلاثة I'm not in the mood أو هو he's not in the mood. لازم يعني مش عم بحكي again، ما بقول شي صح أو خطأ.
0: نعم.
1: شي يناسبنا as a couple، طالما ناسبنا as a couple وإحنا مبسوطين فيه معناها حلو لإلنا، صح لإلنا. هل هذا يعني إنه التجربة لازم تنطبق على الجميع؟ لا.
0: حلو إنك ذكرتي ما تنام وأنت زعلان، لأن عنده قاعدة.
1: أيوة.
0: ما في خناقات بيني وبين زوجتي بعد الساعة 5 مساء.
1: كريم، أنا هاي المثاليات بتذبحني.
0: ما هو أنا أقول لك أنت لأي حد أنت ليش؟ لأنه دائما وراها هدف، يقول لك مستوى الكوليسترول مدري إيش.
1: الكورتيزول. اللي هو هرمون التوتر ولا.
0: ما نبيه يرتفع بعد 5، خلاص بعد 5.
1: إيش يعني مثلا بدي أجي أتخانق معاها بصير يقول لي بكرة
0: الصبح تعالي لي. بكرة يعني الشكوى يوم الأحد على قولتهم.
1: والله it's so much fun.
0: yes.
1: okay.
0: يقول لك وقت الأكل عنده من 6 صباحا إلين 11 صباحا بس.
1: وبعدين شو بيعمل؟
0: ما في أكل خلاص.
1: هو
0: العشاء عنده الساعة 11.
1: هذا عذاب.
0: هذا مجنون.
1: بتعرف ليش أصلا؟ أنا في مرة سمعت جملة إنه لما بدك تحط جولز صحية تحققها.
0: نعم. نعم.
1: حط جولز معقولة.
0: معقولة،
1: أهداف معقولة. أما هذا الشيء والله ممكن على فكرة يتلتزم فيه أسبوع، يسيدي ماكسيموم أسبوعين.
0: نعم.
1: بعدين بتفرفط روحك،
0: ما حتقدر.
1: خاصة هذا بارت اللي ممنوع نتخانق بعد 5 المساء. طب ما نحن أصلا ما بنشوف بعض إلا بعد 5 المساء. شو
0: بس تعرفي شو هذا يعني؟ البني آدم يعني يوعيك على حاجات. أوكي، أنت لا تروح للإكستريم زيها، بس شو خذ منها أفكار حلوة، مثلا اللي هو أنك ما تتوتر قبل ما تنام.

0: يا قبل 5 سنين كنت احس لا هلا لا صراحه
1: نعم يس لانه يقول لك الشمس اكثر شيء بتسبب لك مشاكل في البشره وتجعدات والى والى والى.
0: لو انعطيت فرصه انك تختار واحدة من هدول الاشياء الخمسه اللي انت حكيتهم عشان تطبقهم بنظام حياتك اي واحدة بتختار؟ والله العظيم عارفه
1: يو اوريدي نو ايش اختار انا؟
0: كريم مستحيل
1: قولي
0: اياك تقول لي اتس نمبر 1
1: يس اوف كورس
0: لا كريم قال حيختار انه شركة اللي حياكل واحد ينام في غرفة.
1: اسمع مش عايز اسمع شخير.
0: اوكي لا مش عايز تسمع شخير. على اساس مين اللي ممكن يكون نومه مش لطيف؟
1: انا نومي زي الملاك يعني.
0: انت اوكي انت اصلا كلك زي الملاك اصلا. يو نو وات
1: ممكن تسمعي
0: حرام انت
1: ممكن تسمعي في نص النوم يعني.
0: انت حرام ترتبط بحدا تاني يعني. مين ده يتحمل هالملاك؟ مين ده يتحمل هالاخلاق؟ ده يتحمل النبل في الاخلاق؟ نوم بس حرام. انت بتعرف شو انت لازم يحطوك بمتحف ونيجي ندفع عشان نتفرج عليه.
1: شو الوضعية شي؟ ولا مقفل يديني كني ملاك؟
0: لا انت بتختار اللي بدك اياه
1: خلاص
0: لانه حرام.
1: وضعية هذاك الفيلم الهندي.
0: انا لو بدك تقولي انه ايش تختاري اشياء حبيت فكرة انه ما نتخانق بعد الساعة 5 المساء.
1: حلوة
0: جدا. It's nice. I like it.
1: حلوة
0: صراحة
1: جداً. لانه مع التعب بيزيد التوتر.
0: يس انه نتخانق
1: شفت يوم تتضارب وزي كذا وتقوم اليوم الثاني تقول ايش فيني امس.
0: صح.
1: هو من جد لانك تعبان وتحتاج تنام بس
0: صح.
1: تحتاج ريفرشمنت.
0: خلينا نشوف المستمعين على 404 واحدة من هالخمس اشياء اللي حكيناها لو انه بدكم تدخلوها بسيستم حياتكم.
1: نعم.
0: شو بتدخلوا قولوا لنا يلا.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس.

0: أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف تي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
5: خير، انت ورست ولا ايه؟
4: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
5: بجد؟
4: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
6: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: ٣٠ سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبداً تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد، ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
8: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
9: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
10: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: والله انكم رهيبين. خلينا نقول صباح الخير لدينا اللي صارت معنا على الهواء. صباح دينا.
1: صباح النور يا هلا.
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: دينا يا دينا، احنا قلنا انه اذا بدنا نضيف شغله نحسن فيها حياتنا من الخمس اشياء اللي حكاها كريم اللي عم بيطبقها براين جونسون.
2: نعم.
0: شو بتختاري او اوريدي انت مختاره وعم بتطبق الموضوع؟
1: نعم، نحنا من الأول متفقين لأنه أنا بعلم في كتير بكير، وهو بيشتغل بأنه نايت مانجر يعني بأوتيل. هو ببلش دوامه الساعة 7-8 بالليل أو 9 أوقات، بيرجع البيت الساعة 3-4، يعني بده يفوت على الأوضة على الغرفة، بده يغير تيابه، بده يستعمل الشاور. أنا بكون بعد ساعتين بدي أصحى. جربنا أول كم يوم، يعني أول ما كنا مجوزين حسينا لا، كل واحد المود تبعه مش ضابط، يعني الصبح وواحد معصب وواحد متوتر وهو بدي يفوت على الهدى وأنا بدي أصحى الصبح بعد ما هو ينام بدي فيه وبدي ألبسه. قلنا خلص ناخد بيت كبير وكل واحد عنده غرفته والتواليت تبعه وهيك الأمور تمام.
2: يسعد لي التفاهم يا أخي، والله العظيم الجماعة اللي أطلبه مو كثير تفاهم بس يعني.
1: والله أنا اللي عرضت، حرام يمكن هو خاف أنه يعرض علي أنه بركي أنا تحسست من الموضوع أو زعلت أو أخذتها بيرسونال. قلت له لا لا لا، بالعكس أنا ما عندي مشكلة. بالويكند أوكي، عندك أنت شغل أنا أوف، ما في مشكلة. بس لما بيكون بس يكون في دوام، ليش أنا يعني بدي أصحى أنا الساعة 6-6:30؟ طيب ما بدي ضوي الضو بدي ألبسه، حرام بيكون هو بعده راجع مصر له ساعتين 3 بده ينام. والعكس صحيح، يعني هو بده يفوت على الغرفة الساعة 3-4 إذا طول بالشغل كمان يعني بده ينام.
0: دينا قد ايش صاركم متزوجين؟
1: تقريبا 5 سنين.
0: 5 سنين؟ اه والله الله. كمان يعني انه حلو انه متفقين. عندكم اولاد او بعد؟
1: لا
0: اوكي اوكي.
2: لا خسارة لا. والله خسارة مدام دينا توري جاي اسأل يعني ودنا نجي نخطب من عندكم ولا شيء.
1: بس انا عارف كريم انه انت بدك عروس مثل هاي بالمواصفات.
0: ما بده شيء. انا
2: ابي روقان، انا ابي وحده رايقه زيك كذا.
1: لا بدي طمنك انه في كثير بنات هيك تفكيرهم.
2: ما هي سكرت عليها الباب خلاص.
1: لا لا لا، ما تشيل هم
0: بنلاقي لك، ما تشيل هم منفصل لك على ذوقك يا كريم، ما تكلم.
1: طب دينا بهالايام انه يعني خلص واحد بيصير واعي اكثر لما بيتجوز عن عمر اكبر، خلص يعني هيدي التراديشن انه لا لازم بنفس الغرفه. طب ما هن الرويالتي والملوك وكله بينام، كل واحد بينام بغرفه لحاله.
0: طب سؤال، كيف ردت فعل الناس اللي حواليكم الاقرب؟ انا بدي احكي مش ان جنرال لانه هاي امور كتير بيرسونال. كيف ردت فعل الناس اللي حواليكم على موضوع والله انه او ماي جاد انتم متزوجين وكل واحد منكم بينام بغرفه؟ معناها there is something wrong. عن جد هيك بكل الموضوع؟
1: لا ابدا، كلهم شجعوا الموضوع انه يي برافو عليك انه خلص كيف بدك تفيقي، حرام هو
2: كافو.
1: وانت لا
2: صح.
1: حرام عليك انه تركها نايمه، يعني هي مدرسه وبيعرف يعني طبع الشغل تبعنا. طبعا ليش بدي فيه متوتره وهو يصحى متوتر ونقضي نهارنا متوترين
2: والنوم اساس في التوتر؟ صح
0: صح، قله النوم كثير صعبه
2: على طول بتسبب طبعاً. مشاكل من العدم اذا انت مو نايم
0: عن جد 100%.
1: يعني انا اوقات يعني انا بنام اوقات الساعه 10-10:30-11 يمكن بيكون هو ما صار له ساعه واصل على شغله.
0: كيف بدها
1: تزبط يعني؟
2: الله يخليكم لبعض. والله انا استمتع جدا يوم اسمع علاقات زي كذا فيها
0: الوعي الوعي الوعي, الوعي الوعي. صرنا ما عاد بدنا وي تيك ذا بوكس انه والله المجتمع راضي.
2: أيوة.
0: على
2: المجتمع اللي مودينا ورا الشمس.
0: exactly. بالضبط
1: مثل ما قلت هبة انه اللي انت what works for you اللي يعني النظام ببيتك اللي بيشتغل وانت ماشي عليه يمكن ما يتطبق على حدا تاني والعكس صحيح.
0: صح 100%.
1: النظام اللي انت بتلاقيه مناسب لجوزك ولولادك ولعائلتك ولبيتك، ما حدا دخله ابدا.
0: صح
1: ابدا
0: صح.
1: ما حدا دخله.
0: يعني دينا الله يخليكم لبعض يا رب، وان شاء الله هيك بنفرح باولاد ولادكم.
1: تسلمي كل
2: عجلوا شوي بس عشان نلحق يعني نلحق القطار.
1: هلا انا بعتقد عطيته لكريم شويه هوب.
2: ايه شويه انت مش شايف انا ابتسامه شاقه وجهي والله مبسوط.
1: ايه هلا ابتسامته وصلت من هون لبيروت.
0: حبيبتي دينا يسعد صباحك.
1: يسلموا يا هلا.
0: عن جد قد ايه حلو والله كريم. على فكره هاي المواضيع بتعرف لو كنا نناقشها قبل 6-7-8 سنين كان
2: كيف؟ انتو وليش طيب؟
0: بس اظن انه خلص كل الكابلز بالدنيا وكل الناس اللي بدها تتجوز وكل الناس اللي مفكرة تأسس بيت صارت فاهمة فكرة هالناس مش عايشة معانا بالبيت. فانت بالضبط. ما تيجي تقول لي شو الصح وشو الخطأ. الصح والخطأ هي الامور اللي بتناسبني او ما بتناسبني. احنا اللي جوا البيت اللي تحت سقف واحد اللي بواب كلها مسكرة علينا. بالضبط. وعن جد هاي يعني نصيحة لأي حدا بده هيك يتزوج او يأسس عائلة، ما تفكر شو نظرة الناس وشو رد فعل الناس والناس شو بدها تحكم عليك، لأنه إصدار الأحكام أسهل شيء بالدنيا. تحط إجر على إجر، ما هذا عاجبني هذا مو عاجبني. أولا عن جد أنا بحكي شغلة، الناس لا رح تقدم ولا رح تأخر بحياتك، والناس بدها تحكي بدها تحكي. أهم شيء at the end of the day أنت مبسوط وبالك مرتاح وعايش مع عائلتك مثل ما أنت بدك ومريحهم الموضوع.

0: الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها.
1: العربية
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
4: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
5: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: أبذلها يا رئيس.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لثمانية واربعين دقيقة.
2: أربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: ما في أي شيء جديد بحركة السير، الحمد لله أنه ما في أي نوع من الحوادث المرورية على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي، لكن الازدحامات المرورية المتوقعة بعدها مستمرة على شارع الاتحاد، شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع أم سقيم للناس المتوجهة إلى شارع الوصل.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
3: سألناكم على 4-0-4، بشو تقتدون ببراين جونسون إذا مثلا ما يبي ينام مع زوجته في نفس الغرفة، إذا مثلا يوقف الأكل من 6 إلى 11 الصبح، أو مثلا يمسك الشماسة. أغلبكم كان إجاباتكم جميلة جدا، لكن إسلام موتني ضحك صراحة، يقول سيستم إيه يا هباب، بتصحيني 3 الفجر تقول لي اصحى عشان أشغل الخلاط عشان ما تتخض.
4: طب ما هي صحي تسوي الخلاط لمين؟ جاهزة تصحي أكيد جاهزة لكم الفطور، يا بدها تعمل بانكيك، يا بدها تعمل سموذي، يبدأ تجهز لكم فريش جوز. فيعني الصراحة
3: خلاص ما نقدر،
4: بس معك حق، مش لغاية الثلاثة الفجر يعني.
3: ثلاثة الفجر الله يرضى عليك. وعد مثلا تقول النوم في غرف مفصلة الراحة أكثر عمق في النوم، في ناس تحب تنام وفي ضوء بسيط في الغرفة. بالنسبة لي مثلا بحب الغرفة ظلام تماما، ولا حتى نور التلفون وباردة، وعندي روتين ما قبل النوم. فعلا في بعض الناس يتجمد، مثلا أنا مرة باردة أحب الغرفة،
4: وأنا كمان لازم هيك يكون في بخار أصلا بيطلع من التم،
3: لازم عشان تدخل في نوم عميق.
4: صفا عم بتقول لك كريم، مثلا زوجتك متى رح تتخانق معك؟ إذا بعد 5 ممنوع، إذا أنت بدك ساعتين بعد الدوام لتفصل
3: كذا قتلنا الخناقة كليا عشان ما نتخانق. ما في كوميونيكيشن بيننا ابتسامات.
4: كريم I can't wait اليوم اللي بدك تتجوز فيه، يا الله محتوى لحاله رح تكون حياة كريم.
3: مسكينة حجي حتشوف علي السمعة حتقول ايش في، مين انت، انت مين.
4: على فكرة المعظم حب موضوع ممنوع الخناق بعد الساعة 5. I like it انه تكون انت جابر حالك يعني. موزة عم بتقول طبعا انا مع كل واحد بغرفة، لانه احنا الاثنين كل واحد عنده سيستم. وقلت لك كمان كريم في شغلة من الأشياء حبيتها وانت ولين اصلا قلت واو نايس ايديا رح نطبقها. كنت مره عم بشوف وحده بلوجر عايشه بدوله الامارات واماراتيه هي، فهلا بنوا بيتهم يعني. فبتقول وحده من احلى الافكار اللي عملناها الصراحه، هم فكرتين كتير عجبوني، فاي حدا هلا عم بجهز بيته اتس نايس، حاطه سماعات بكل البيت. سو whenever مثلا بيقدن بدها شيء من الاولاد، بدهم يلعبوا ميوزك حلوه، بتلعب بكل سماعات البيت، فحاطه ساوند سيستم بالبيت. اوكي
3: الرجال قدوم الى الصاله حالا.
4: حبيت حبيت اكثر شيء فقره الاذان يعني. انه احيانا ممكن تكون مش عم تسمع الاذان برا فبيقدم بالبيت. ورقم 2 الصراحه انه هي عامله حمامين منفصلين لإلها وللبارتنر تبعها.
3: جميل،
4: فكل واحد منهم عنده حمامه الخاص فيه.
3: يس، خصوصا انتو الحريم يعني اسمحوا لي الخبصة اللي عندكم في الحمام والكريمات والدنيا هناك هناك طالع خليها على جنب هنا.
4: It's nice idea الصراحة. حبيت. إلهام صباح الخير، إيه الموضوع؟ لا راح عليك يا إلهام، مع أنه كنا حنموت ونسمع تهليك.
3: أهم شخص المفروض يسمع الموضوع هذا. أنت أهم شخص. نعمل لك ريكاب إن شاء الله في الساعة الجاية إذا لحقنا.
4: دائما كريم بنقول الحمد لله. عن جد أكثر شيء بيميز شغلنا العلاقة الحلوة اللي عم نبنيها مع الناس. قد ايه في ناس بتقولنا غيرتوا طريقة تفكيرنا بشغلة معينة، أو أعطيتونا معلومة جديدة، أو أعطيتونا طاقة إيجابية لنبلش يومنا. فسواء كان الإعلام أو السوشيال ميديا أو البودكاست أو صناعة المحتوى جزء من عالمكم، ركزوا كتير منيح بهالتاريخ. من 15 ل 17 سبتمبر دبي رح تستضيف قمة الإعلام العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي. هالسنة القمة رح تكون مختلفة. ليه؟ لأنه لأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة رح تكون مجتمعة تحت مظلة واحدة، ورح تجمع أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى. أكيد ما رح تقدروا تفوتوا هالموضوع على حالكم، فبتقدروا تسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني dpc.org.ae، وآخر يوم للتسجيل رح يكون يوم 14/9.
3: فنشوفكم هناك يا جماعة، لأن احنا أيضا رح نكون موجودين هناك، فتأكدوا أنكم تسجلون وتحضرون معنا، وعلى خير إن شاء الله.

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
8: اعتباراً من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفرمان في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3226 حالة و6686 إصابة. أعادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أناكاراكوتو. أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خلينا نبدأ ساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس بأنه نعلن اسم متأهل جديد رح يدخل معنا بالسحب على جائزة مقدمة من إيزيل باحتفالا بيوم المرأة الإماراتية اللي عم نحتفل فيه على مدى شهر كامل. وكنا اليوم طالبين منكم بأنكم ترشحوا امرأة إماراتية موجودة في حياتكم، ممكن تكون صديقة، أخت، جارة، مديرة، زميلة في العمل. بدنا نقول ألف مبروك التأهل لضحى. ضحى عم بتقول أنا رح أرشح نجاة مكي من أهم الأسماء في الفن التشكيل الإماراتي، إلها مسيرة طويلة ومؤثرة جدا وتعتبر من رائدات الفن التشكيلي بالإمارات. ألهمتها لأنه تجربتها أثبتت لإلها بأنه الفن الحقيقي ما بيقتصر على لوحة أو عمل فني، بل ممكن أنه يكون وسيلة للتعبير عن الهوية والذاكرة والثقافة بطريقة معاصرة.
1: روعة،
0: عن جد روعة. لأنه ضحى عم بتقول أنه هي كمصممة أزياء لقت نفسها متأثرة بهالفكرة بشكل كتير كبير، فالعباية بالنسبة لإلها ما عادت مجرد قطعة ملابس، صارت مساحة تستطيع من خلالها أنها تحكي قصة وتعبر عن جمال المرأة الإماراتية والخليجية. فألف مبروك التأهل لإلك يا ضحى، وأكيد رح تبقى المسابقة متابعة معنا لنهاية هالأسبوع.

0: هالفترة السوشيال ميديا بتلاقي هيك فجأة بيركزوا على عرس وبتلاقي الكل قاعد عم بحكي فيه وانت يعني ما بتعرف حدا وبتحس حالك فجأة انعزمت صرت عارف كل تفاصيل العرس. هلا طبعا الفنانة جوليا بطرس لأسباب كتير, أولا أنه جوليا بطرس فأكيد بدنا نشوف كيف كان العرس وشو هي كل التفاصيل. فكانت السوشيال ميديا كلها ضاجة بموضوع عرس ابنها اللي هو سامر بوصعب وزوجته اللي هي لانا نصولي. صارت كتير أشياء خلت العرس يكون حديث السوشيال ميديا بسبب الفنانين اللي كانوا مدعوين على العرس.
1: فنانين كثار ولكن أكبر حدث صار أحمد سعد يوم طلع يغني يا جماعة وطلعت جوليا بطرس جنبه تبغى ترقص تنبسط وهو يقول لها أنا حاسس إني تافه أغني لك إيش
0: أغني التفاهة زي بعد ما سلمت عليك
1: بعد ما سلمت عليك. والله بالحركة اللي سواها هذه هي عفوية وأحمد سعد معروف بعفويته لكن والله كبر بعيننا كثير
0: صح.
1: حسيت إنه يعني ما تكبر ما سوى حركات, لا هو فعلا يحبها وشايفها فنانة قديرة وكبيرة فقال لها أغني لك التفاهة حقي إزاي
0: بس
1: موتني ضحك.
0: بس احسر شو كريم هلا الصراحة هي هاي أولا أنا بحس أكتر مسج تنم على الثقة بالنفس يعني
1: يس.
0: أنت لما تصير تتنمر على نفسك أنت واثق بحالك ومش فارق معك أي شيء
1: وهو عارف إن هاللون اللي قاعد يقدمه هو يعني يعتبر شيء
0: كثير بعيد
1: صراحة أشياء اللي هو مش لازم زي ما كنا نتكلم الساعة اللي راحت إنه مش لازم الليركس أو الكلمات على قدر ما إنه الموسيقى والانبساط
0: لا ونكون يعني أحمد سعد هلأ في عنده أغاني بتجنن
1: نعم
0: يعني في وهو صوت معروف بإنه بالحفلات وبالأغاني العادية تبعهم on stage ما بيفرق على إنك عم تسمعه مثلا على على على أبليكيشن أو على الموبايل
1: بالضبط.
0: بس إنه قديه أنت أحيانا بتكون ثقتك بالنفس عالية
1: نعم.
0: لدرجة انك تعترف بانه في شغله مش حلوه او غلط موجوده فيك وبتكون هالقد مرتاح
1: انك
0: وانت
1: تقولها.
0: عم بتوصل هاي الرساله
1: فعلا هذا انت انسان مرتاح مع نفسك وانك انت اي شخص يوم اشوفه يبدا يعني يطقطق على نفسه
0: يعني عادي صح صح
1: انا ابدا ارتاح لهذا البني ادم واثق فيه كمان
0: صح.
1: لانه هو عنده مو النظره المتعاليه هذه خصوصا اذا فنان احنا نتكلم
0: بالضبط يعني. انه انت عم تحكي عن حدا كمان اصلا اوريدي هو اسمه فارض
1: نعم.
0: حاله بالسوق. انصدمت انا الصراحه انه هيفا وهبي كانت بالعرس ما حسيت هيفا وجوليا بطرس عم بزبطوا نونو يعني احمد سعد لسه مثلا استوعبت الفكره
1: أوكي.
0: بس ات سيمز انه الجو اللي بتعمله هيفا وهبي بالاعراس عم بيخليها انها تنطلب اكثر واكثر وهي بزياده كمان عملت ضجه لما وقعت وكملت صح
1: أفلام صارت والله في العرس
0: لا هي أصلاً هي كانت كثير متحمسة فستانها عمل ضجة والطريقة اللي كانت عم تغني فيها فهي كانت معجوقة on stage عم بتغني قلبت. هلأ ما حضرنا بقية الفيديو بس كان الفيديو كمان اللي وقعت فيه جاب كثير مشاهدات بس هيك يعني بحس إنه في أوقات معينة لا هذا الشخص مش ضابط على هذا الايفنت. انصدمت بانه هيفا كانت بي
1: انا صدمت
0: ابن جوليا بطرس
1: صراحه يا جماعه قعدت اعيدها كم مره سلامتك هيفا ما تشوفين شر يا رب بس والله يعني صراحه انبسطت.
0: طيب على سيره الطقطقه على الحال يعني الواحد لما بعد يحكي عن حاله او يتنمر على حاله
1: نعم.
0: او احنا بنسميها يتخوت على حاله خلينا نشوف المستمعين على 404 وعلى رقم الواتساب 0487155522 هل عن جد لما الواحد بيذكر الأمور السلبية أو اللي مش حلوة فيه بشكل عام بتخلي الأشخاص ينعجبوا فيه أكتر؟
1: والله سؤال جدا حلو هبة
0: ولا انت
1: ولا
0: بتكون
1: شك ايوه يبان عليك
0: بتعمل انك سبوت لايت على الاشياء على اللي مش حلوه فيك
1: نعم هل هو شيء ايجابي ولا سلبي؟ لو واحد اجى قدامك وتكلم على نفسه بطريقه يعني
0: لانه احسر شو في ناس تيجي تقول لك انت حكيت عن حالك انه
1: أيوة.
0: انت كذا عارف
1: يمسكها عليك انا اصلا انت اللي قلت صح
0: بالضبط فهو انت بتصير انه
1: هل انا المفروض اسوي هذا الشيء ولا لا ما اسوي
0: فانت عن جد برايكم هل المفروض الواحد يحكي هاي الاشياء ولانه هو واثق بنفسه او مش فارق مع الناس اللي حواليه او لا حتى لو اشياء سلبيه احتفظ فيها لنفسك لانه ما بتعرف كيف ردت فعل الناس اللي حواليك
1: بسرعه خبروني يا جماعه على 404 والواتساب 0487155522

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست. المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض.

0: cfi.com.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: حبيت المشاركات اللي عم توصلنا من المستمعين. هاني عم بيقول صباح الخير، موضوع التنمر على النفس شيء حلو عشان الواحد ما يصيبه الغرور ويحس دائما انه مش احسن من غيره، لكن المتلقي هو دائما اللي بيحدد هاي نقطة ضعف او شيء ايجابي، بما اننا بشر وكل شخص عنده اخطائه.
4: نعم.
6: أحمد عم بيقول حسب الشخص يلي مقابلك، في ناس بتمسكها عليك وفي ناس بتبدأ تخبرك شو تعمل لتغير، وفي ناس بتصير تاخد حذرها إنك ممكن تعمل هالقصة السلبية معهم، وناس بتبلش تنقل هالخبر الحصري وتضيف عليه بهارات. أهم من إنك تحكي تعرف حد مين فيك تحكي.
4: بس الإنسان اللي يعني عندها الثقة إنه يتنمر على نفسه ويقول الشيء الغلط، هل فعلا يهتم بكيف ممكن الواحد ياخذ الموضوع ولا وين يوديه؟ ولا هي ما تفرق مع هذا السؤال؟
6: أنا بحس بعد فترة معينة لا، أنت ما بيعود يفرق معك صراحة. بتصير شوف الثقة بالنفس شغلة كتير حلوة، حكوا شغلة كتير مهمة أنه ما يوصل موضوع للغرور. وأنا بحس طالما أنت عم يعني تتنمر على نفسك أنت ما وصلت للغرور، لأنه الغرور أنت دائما بدك تحاول تفرجي أحسن صورة، وانت ما بتتواصل مع اي حدا وما بتفتح الباب لاي حدا وما في هذا الاخذ والعطاء.
4: بس ما يعني هذا الشيء اللي يخليك توقف مكانك ما تتطور، احس
6: ان الغرور
4: اي
6: اكزاكتلي بالضبط. وليش في كتير ناس بالرغم من انه عندهم مؤهلات النجاح بطريقه كتير كبيره،
4: نعم،
6: لكن بسبب الغرور اللي ماخذهم والاتيتيود، نعم، هم خلاص بالنسبه لهم انتهت، يعني انتهت اي مراحل ممكن انه يتطور فيها. بس بحس طالما انت عم يعني عم تحكي عن اشياء سلبيه فيك، انت ثقتك بالنفس خيالية رهيب.
4: صاروخية. أنا
6: رهيب
4: أول
6: رهيب.
4: ما أي شخص مثلا، أنا من الجرين فلاكس اللي أحبها جدا لما أقعد مع شخص ويصير شيء، أي شيء، حتى مثلا يفتح الفويس نوت حقه يسمع صوته
6: ماش.
4: يقول يا أخي إيش هذا سكر، يموتني ضحك. استمتع مع الناس هذول جدا لأني أحس أنه حقيقي، أحس أنه
6: حبيت فكرة
4: يوريني الفونربيلتي حقه.
6: حبيت فكرة الجرين فلاكس. دائما من ركز على الريد فلاكس، بس ما عمرنا حكينا عن الجرين فلاكس بالريليشن شيبس. لازم والله هذا الموضوع نركز عليه. حبيت طيب خلينا نسمع. يلا
4: إلهام، يسعد لي صباحك إلهام. إلهام
7: صباح هبه،
6: صباح
4: الورد.
7: الحمد لله انا لحقتكم على الساعه الثالثه، انا قدام الشغل تقريبا ومش حدخل غير مرضي على الموضوع ده. اوكي، بالنسبه للحاجه السلبيه اللي فيا والحاجه الايجابيه دي احتفظ بها لنفسي، لانه زي ما قلت يا هبه ما تعرفيش الشخص اللي قدامك هياخدها ازاي. تمام، دي اول حاجه. ثاني حاجه، انا اتصرف على طبيعتي. أنا حلوة أتصرف حلوة، أنا وحشة أتصرف وحشة، فما فيش حد لي دخلي فيه وفي حياتي.
4: أوف.
7: فبس يعني أنا من وجهة نظري أن الناس تحتفظ بالحاجات السلبية والحاجات الإيجابية لها، لأنه الشخص اللي قدامك زي ما قلت ما تعرفيش هو هياخدها إزاي، يا هياخدها سلبية جدا يا هياخدها إيجابية جدا. فكل ما تتعاملي معاه بيقولك أنت تكلمتي وقلتي كذا كذا فأنت كذا، فأنت يا وحشة يا حلوة. فأنا مش عايزة حد يعمل لي جادج. تمام، فأنا أتصرف على طبيعتي، واللي عايز ياخد حاجة ياخدها، واللي عايز ما ياخدش حاجة ما ياخدهاش. دي الأوبينيون تبعي. وصباحه
6: بعد ما

0: استلمتنا
1: طيب خلينا نسمع مسج أنور.
0: أنور أعتقد رد على إلهام يعني عطاها شوي شيء من
2: صباح الخير هبة وكريم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. طيب أنا بالنسبة لي الموضوع يعتمد أو depend on الشخص اللي قدامي.
0: بالضبط.
2: إذا شخص أنا مهتم إنه هو يعرف عني كل التفاصيل، أتكلم على علاقة جدية، علاقة حب، علاقة عمل، علاقة whatever من العلاقات اللي تعتبر علاقة جدية، يس أنا بقول له أنا فلان، أنا عندي الحاجة الفلانية، وأصلاً الموضوع حينفتح بناء على محبتي للشخص اللي قدامي أو استلطافي للشخص اللي قدامي. لأنه مش أي حد أنت بتقعد معاه في قعدة من المرة الأولى راح تقول له فلان أنا عندي وعامل وكذا، إلا ما تيجي حديث من القلب مع شخص أنت تكن له الإعجاب أو يكن لك الإعجاب
1: أو بالضبط. الاحترام بالضبط زي ما تكملت بالضبط. بس صح على فكرة هاي النقطة كتير كتير صح.
0: أنا للآن أعاني من هذه النقطة أيضا، إنه لا تعامل الكل نفس الشيء.
1: لا
0: مو يعني بالاحترام والحب، هاي طبيعي
1: ذكاء اجتماعي هاد،
0: لا تكون يعني امسك شوي نفسك.
1: مش ضروري هذا الكتاب المفتوح اللي 24 ساعة عشان انت حدا كتير لطيف. لا المشكلة هذا بنحكي لنا كمان يعني انه لا، في مرة حدا قال لي والله العظيم رسالة، كنت حسيت انه يعني بفترة من الفترات هذا الشخص شوي انفصل بموضوع طلعاته معانا، فقال لي الشخص بانه انا مضطر اعطي مكانتي قيمة اكتر عشان في ناس استغلت لطافتي وتواضعي.
0: أوف.
1: والله أول ما قال لي الشخص هذا الشيء حسيت أنه شوي كبرنا الموضوع، شوي كان دراميك، بس بعد فترة بتحس كريم لا، لازم النقاط تنحط على الحروف مع أشخاص معينة.
0: نعم.
1: لأنهم بيكونوا أخذوا وجه وكتروا وصاروا يشوفوا أنه هذا الشيء طبيعي، مش أنت شيء أكسر عم تعمله. فلا I agree بأنه لا، لازم هذا الشيء دائما نطور من حالنا فيما يخص موضوع الذكاء الاجتماعي.
0: وما تعمم
1: بالزبط.
0: دائما يجيك واحد مثلا يقول الناس لا أنت أخذت experience واحدة بعد
1: صح،
0: ما تعمم على الكل، لا تعمم، خلاص اعرف كيف تتعامل مع الناس الصح ومع الناس مو حتى الغلط اللي أنت المفروض مشابك معهم أو في شيء مو كويس، لأنه في الأخير اللي أنت تشوفه غلط معاه best friend ولا متزوجة
1: بس يعني إلا شغلة واحدة فيها عمي مصطراحة، كل البروموشنز اللي بتصير عنا على العربية كل واحدة أحلى من الثانية، هذا الشيء اللي ويكان جارنتي.
0: yes,
1: بكرة 9-9 بدكم تركزوا كتير منيح، أي شيء عندك يا بعد الظهر بدك تلغي كل مواعيدك. ليش؟ لأنه بكرة رح يكون في فرصة إنكم تربحوا سيارة جديدة. بكرة الموعد رح يكون من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 بصالة عرض سيارة ليباس الجديدة بديرة. ركزوا كتير منيح، بتقدر تحطوها على الجوجل مابس، ليباس شوروم بديرة، وقال رح يكون موجود معاكم بمجرد ما إنكم توصلوا على الموقع من الساعة 5 ولغاية الساعة 8. يا جماعة التزموا بالوقت، انت رح تحصل على 5 فرص لتدخل معنا بالسحب دايركت على سيارة ليباس الجديدة.
0: كم فرصة؟
1: 5، بمجرد ما تفرجينا حالك بالشوروم from 5 to 8. شو عم تستنوا؟ جهزوا جداولكم ومواعيدكم وكونوا معنا بكرة بعن جد ايفنت خاص مع سيارات ليباس فرع ديرها.
0: شو اسم الاغنية؟
1: مسكرة.
0: Let's go.

0: خلينا نقول صباح الخير لياسمين اللي صارت معنا على الهواء. صباح ياسمين. هلو
1: ياسمين ولا ريم؟
0: ريم
2: ريم
0: ريم,
2: ريم. مش ياسمين.
0: تعليف هذا.
1: صباح الفل والياسمين على ريم.
0: شكرا شكرا.
2: لا ريم.
0: ريم كيفك حياتك؟ شو اخبارك؟
2: صباح النور. اهلا وسهلا. الحمد لله. شو اخباركم؟
0: تمام الحمد لله. من وين عم تسمعينا ريم؟ وصلتي على الشغل ولا بعد؟
2: يعني almost.
0: مديرة ما شاء الله. مديرة الساعة 9:30.
2: لا إله إلا الله. لا زحمة.
1: اسم الإتشار هنا معك. طيب يا ريم شو الموضوع؟ قلت لنا عندك تجربة تقدرين تشاركينها معنا.
2: والله في حد من يعني المشاركين أوكي أنا أيتهم لأن حسب الشخص. فأنا مثلا أنا عن نفسي تجربة شخصية أحيانا يقولوا لي يا الله مثلا على شكلي أوفرول فأكون أنا يعني dead oh my god يعني the worst وأكون مثلا إن لا يعني مش مش مش راضي عن حالي أقولهم لا لا لا أتقول يعني أبدا ما عمل effort ولا حاطة شيء ولا يعني يعني أوكي أنا مش كثير مع الميكاب بس إن يعني حتى ولا أدنى يعني أشياء البسيطة فبيكون مثلا يسلم ويقولهم لا لا لا لا دد اليوم أنا ما عمل effort قالوا لي لا بالعكس حلو لأنه ما عمل effort مثلا يعني فهو شوفي بالنهاية حسب الشخص لأن في ناس they will take it for granted أو يعني لحظة شوي خلينا بالعربي في ناس حتاخذها يعني
0: مسلم فيها مسلم فيها
2: إيه لا يعني مثل تاخذ وجه كثير وخلص يعني مثل إنه يعني
1: ما يقدرون أوكي أوكي خلص
2: إيه ما يقدرون فهو حسب الشخص فلازم تعرف مع مين وتعطي كل شخص يعني سوري مش بهالقصد بس ان كل واحد ياخذ حجمه حسب هو كيف نظرته للامور يعني بصوره عامه في ناس نظرتهم شوي دونيه في ناس نظرتهم شوي فيها غرور في ناس نظرتهم لا رائعه وحلوه وبيحبوا الحياه ومتصالحين مع نفسهم فهو سبحان الله الانسان اوكي يتنمر انا مثلا كثير احيانا اتنمر على نفسي اقول يا الله زايد وزني اكون انا مثلا بالنسبه لغيري اكون بيرفكت بس انا اشوف نفسي ان لا فهو حسب الشخص في ناس مثلا لما اقولهم مثلا زايد وزني يقولوا يا الله شوف الحين يعني انت يعني تو ماتش يعني ان مش اني شايفه حالي
1: حاول تجذب الانتباه ممكن يحسوا
2: لا لا او ان مثلا انت الحين يعني وزنك بيرفكت فيعني ليش مثلا ما عاجبك فهو سبحان الله معايير ومقاييس مختلفه يعني انا اللي يعجبني غير عن مثلا هبه غير عن كريم غير
0: صح
2: عن اي شخص
0: صح
2: او حتى الوزن المثالي اللي لي انا يمكن غيري يشوفني واو انا اشوف نفسي لا
0: انا اظن ريم نقطتك انه احنا بننعجق يعني مثلا ممكن يشوف حدا يشوفك يقول لك واو ريم كانك نحفانه احنا بننعجق لا والله بالعكس انا نصحانه انه مثلا واو ريم قميصك بجنن عن جد اخذته بالسيل ب40 درهم ليه الاكستريم بالتفاصيل
2: ما في داعي ما في داعي للتفاصيل وهو سبحان الله جد حسب الاشخاص في اشخاص اذا اعطيتيها وجه زياده يعني شو شالت الميانة أو ما عارفة صراحة
0: كيف أخذت وجه أخذت وجه إنه من باب الميانة إنه قاعد بيعلق على whatever يعني إشي
2: إنه خلاص يعني صار كتير فهو يعني فعلا في شخص بعت مسج إنه حسب الشخص وأرجع أقول فعلا من خبرتي يعني سنوات طويلة مع أشخاص من مختلف يمكن المجالات فعلا حسب الشخص
0: صح يعني في مسج بعتتها شكرا لك كتير ريم ويسعد صباحك حبيبتي توصلي بالسلامة يا رب في مسج كتير حلو وبعتتها ماي لا خلص كبرنا ونضجنا اخفي عن الناس اسمعوا اخفي عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك واو واو يا مي
1: من الأخير
0: خطيرة
1: من الأخير

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفع الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
5: الساعة في استوديوات العربية 99 وصلت للتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
6: خلينا نشوف شو أخبار حركة الطريق على شوارع دبي. للأسف في حادث مروري على شارع ند الحمر بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع رأس الخور ومسبب كثافة بسيطة بعدد المركبات. شارع رأس الخور نفسه عم بيشهد كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى معبر الخليج التجاري. الناس المتواجدة على شارع دبي العين في كثافة بعدد المركبات كمان، والسبب هو وجود سيارة متعطلة تحديدا من منطقة زعبيل. مع ذلك عم بتكون الحركة المرورية طبيعية وانسيابية.
4: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
6: يعني بلشنا بعرس ابنها لجوليا بطرس وحكينا نعم. عن أحمد سعد كيف هو أصلا اللي خلانا نفكر بكونتنت الساعة الثالثة. بس سمعت كريم من بيروت لا
5: أبو ظبي يا جماعة الخير أحمد سعد اللي شفناه بعرس بن جوليا فعلا راح يكون موجود معنا قريبا في أبو ظبي هو وديسكو مصر تاريخ 19 سبتمبر راح يكونوا موجودين معنا في سبيس 42 أرينا يعني راح نسمع أغاني أحمد سعد اللي ولا أحلى اختيار مجهز لكم يا جماعة الحين شو أحلى أغنية بالنسبة لك لأحمد سعد
6: بحب في إله أغنية على فكرة مش مش مش ربشة رايقة عليكي عيون
5: عليك عيون
6: كتير حلوة. بحبها كتير كتير كتير حلوة. بحبها yes it's nice يعني
5: أنا اختياراتي صح
6: اختياراتي طيب سمعنا اختيارات
5: لأني إيش كذا رفلكشن على نفسي دائما
6: ليه في
5: كل ما أسوي بلوى أغنيها اختياراتي مدمرة حياتي ما فيها
6: شكرا لكل الناس اللي كانوا معانا على مدة 3 ساعات من الوقت بي أكسترو فايبس هبة وكريم كنا معاكم إن شاء الله بكرة بنرجع بنلاقيكم بنفس الموعد باي باي
5: مع السلامة.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: نزلها يا رياض.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
2: العوده الى المدارس برعايه هيئه الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك الى المدرسه اسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيله نقلك، كما يمكنك اعاده تعبئه رصيد بطاقه نول الخاصه بك من خلال التطبيق. هيئه الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعرب الرئيس الأثيوبي تايي تاسكي سيلاسي ضيف شرف قمة AIM للاستثمار 2026 التي انطلقت فعالياتها أمس في دبي عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأكد في كلمة خلال القمة أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية تفرض على دول الجنوب العالمي وأفريقيا بشكل خاص تعزيز قدراتها على صياغة مستقبلها وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفر مان في جنوب لبنان. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3226 حالة و 6686 إصابة. أعادت أندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أنا كاراكوتا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981.

مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
3: أجمل الأغاني العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته للسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف عدد من منشآتها جنوبي المملكة ما تسبب في حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الجهات المختصة احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار واتخاذ الأجراءات اللازمة. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 3,226 حالة و 6,686 إصابة. أعادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أنا كاراكوتا. أعلن حاكم هاواي جوش غرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث. ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك

سيحصل كل فائز على 1000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز، ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs وStreetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوت الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
3: العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهدافات ميليشيات الحوث الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيات في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان. أعلنت أو أعادت إندونيسيا اليوم فتح مطار سوكارنو هاتا الرئيسي في جاكرتا وأربع مطارات أخرى بعد تعليق عملياتها بسبب انتشار الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل أناكاراكاتو. أعلن حاكم هاواي جوش جرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، ما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: معنى أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.
1: ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتور اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99 وعود الآن إلى برامجنا

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء. بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات عن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميلي باند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الاستيطان، وذلك كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. أعلنت هاواي إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور إعصار لويل بالقرب منهما، مما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل فجر اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني، كما أعلنت وزارة النقل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
3: العربية 99.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس، أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: زلها يا ريح.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كلياً بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو زي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: انزلها يا رجل.
1: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء. بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائياً على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كلياً. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب عمليات الاستيطان كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. أعلنت هاواي إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين في أقصى غرب الولاية اليوم، مع توقع مرور أعصار لويل بالقرب منهما، مما قد يجلب رياحا مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل فجر اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني كما أعلنت وزارة النقل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

انرجي ويوم جديد معكم. انا ياسمين رح كون معكم الساعه 2 لغايه الساعه 5. اليوم هيك حابه احكي عن موضوع نكديين الاعراس او الناس اللي بتحب تنتقد بكل عرس بيروحوا عليه. يعني الاكل مش ضابط، صوت الاغاني مش حلو، الدي جي عالي، العروس مش لابق لها اليوم. يعني في ناس بيضلوا يخترعوا، بس الاهم منهم كلهم الطاوله ما عجبتني. طبعا بيكونوا شو اهل العرس يعني تذبحوا لزبطوا الطاولات والكراسي لحتى كل حدا يكون مستمتع ومبسوط، واكيد دائما الاكبر بالعمر بيكونوا بالامام اكثر لحتى يتهنوا بالعرس ويحضروا، والاصغر بيكونوا شوي لورا وحسب اكيد قد العلاقه قريبه او بعيده. فبيجوا هدول العالم، لا لو سمحتي انا هلا بدي تغيروا الطاوله، انا ما بقعد على هي الطاوله. فيا جماعه انه فرحوا بأفراحهم، احنا جايين مثلا معزومين لحتى ننبسط معهم ونشاركهم الفرحة، مش جايين ننكد عليهم. من عادة طبعا للناس يلي بتعاتب ما بعد العرس، ممكن يعاتبوا على فكرة ممكن بعد شهر، بعد يومين، ممكن بعد سنين، انه انا بالعرس هيك صار مثلا ما وجبتوني منيح وهيك. ومع العلم دائما اهل العروس او اهل العريس بيكونوا كتير كتير مضغوطين ما قبل العرس وبالعرس بزفاف ابنهم او بنتهم لحتى يكون هذا اليوم من احلى ما يكون، يستمتعوا كلهم مع بعض وما حدا عارف قديك الحدا عنده هموم وقصص وظروف وحتى يقدر يستمتع بهاللحظة. فما دائما نحن نعكر على أهل العرس، طالما عزمونا لحتى نفرح معهم واجبنا من كل قلبنا إننا نفرح، وفي شي ما عجبنا عادي، ما في شي كامل بالحياة ولا حدا كامل، وأنا أول وحدة مش كامل.

كنا عم نحكي عن موضوع الأعراس والناس النكديين في الأعراس. في ناس هيك ما بإيدهم بيحبوا ينتقدوا بالأعراس، أنا المحل ما عجبني، أنا ما بقعد هون، أنا بهذا الأكل ما عجبني، الدي جي صوته عالي، العروس مش حلوة، شوفي أم العروس كيف عم تطلع، أبو العريس مدري شو. في عالم عن جد هيك هم حياتهم بس إنهم ينتقدوا بالأفراح تحديدا. مع العلم هم لما انعزموا انعزموا لحتى يشاركوا هاي الفرحة، فقديه حلو إنه نحاول نتغاضى نظر. هلأ أكيد كلياتنا ممكن ننتقد بأشياء بسيطة، بس أنا بزعل لما مثلا بيكون في فرح وبيعملوا مشكلة بالفرح لأهل أحد العروسين، يعني مثلا لأم العريس أو أم العروس إنه أنا هالمحل ما عجبني أو شيء. يعني هم أكيد كتير كتير تعبوا لو وصلوا لهذا اليوم وزبطوا المحلات وهيك، فحاولوا أنكم تكونوا مثل ما بيقولوا ضيوف خفيفين لحتى تكون هيك الفرحة حلوة على الجميع. فخلونا هيك نستعيد ذكريات مع بعضنا. الشباب والصبايا المتزوجين اللي عم تسمعوني حاليا، خبروني هل حصل معكم موقف بعرسكم ما ممكن تنسوه؟ هل هو موقف ممكن يكون من أحد الأقرباء، من الأصدقاء، من العائلة، ممكن يكون مثلا حتى من اللي استلم تنظيم فرحكم، ممكن يكون من المحل اللي عمل لكم الكيك. كتير قصص بتصير في الأفراح، لأن بنهاية الساعة راح خبركم عن قصة يعني خطيرة فيما يخص عالم الأعراس والأفراح. فخبروني، شاركوني قصصكم، خلونا هيك نحكي مع بعضنا شو صار معكم قصص ما ممكن تنسوها بيوم فرحكم.

0: العربية 99. يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

كنا عم نحكي عن موضوع الأعراس والقصص اللي بتحصل بيوم العرس، سواء هيك مشاكل من الأصدقاء أو الأهل أو منظم العرس أو تبع الدي جي والكيك. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني، بس في رسالة لازم أبدأ فيها فعلا بصراحة. خليني أشوفها. سؤال: يوم عرسي منظم العرس ناداني باسم عروس تاني قدام الكل، والأسوأ أنه زوجي رد عليه إيه مزبوط هي. لليوم بتخانق مع زوجي وبقول له روح عند مرتك التانية. أما ديما بتقول المغني اللي حاجزينه أخذ العربون وما أجا وقال علق بالزحمة، وبعدين اكتشفنا من الستوري أنه بنفس الوقت كان عم يغني بعرس تاني وصار مشاكل كتير بيناتنا. الله قديه بشع هيك الواحد يصير بعرسه. لينا بتقول حماتي غيرت ترتيب الطاولات من وراي لأن ما عجبها مين قاعد مع مين، وصلت على العرس لقيت نص أصحابي بآخر القاعة وقرايبها كلهم قدام المسرح. أول درس بالزوجة وصلني قبل ما أرجع على البيت. هلا برافو عليك إنك هيك كبرتي عقلك مثل ما بيقولوا. مازن بيقول وقت الزفة انقطعت الكهرباء بالصالة، بس بدل ما نزعل الناس فتحوا الفلاشات والموبايلات وكملنا الزفة بصراحة واستمتعنا كتير، وكان في أبو الطبل عملنا أجواء حلوة. أما سارة بتقول قبل دخولي بخمس دقايق انقطع كعب الجزمة. الله لا هي صعبة، كسر الكعب صعبة. أختي جابت لي شب

0: شيب يعني هيك متوخزونة، ولبستها تحت الفستان كل صور عرسي رومانسية وأنا تحت الفستان لابسة شيب شيب. والله أريح شيء، والله الله الله بيحبك وكنتي مرتاحة بالعرس. أما وسام بيقول أبو الكيك وصل متأخر ساعتين، ولما وصل على الكيك كان مكتوب عليه هابي بيرثدي. او ماي جاد، يعني هي لا هاد ما حلو هالمقلب، هذا المقلب ما حلو. اما هبه بتقول بنت صغيره من العيله مسكت المايك وقت الهدوء وقالت قدام 300 شخص، العروس قالت لي انها تعبانه وبدها العالم يروحوا، تمنيت الارض تنشق وتبلعني. يا الله عن جد الواحد احيانا بيصير بيوم عرسه قصص ما ممكن ينساها. يعني بصراحه القصص اللي بعثوا لي عن جد مهضومين. باللينك اللي جاي رح خبركم قصه صارت. لا دقيقه، هي صفاء، لا خلوني احكي مع صفاء لانه فعلا القصه. لا لا لا لا لا يا صفاء، لا رح اتصل فيكي مباشرة على الهواء. يا الله الواحد احيانا بيصير معه قصص مش حاسب لحساب بيوم عرسه. بتعرفوا رح اتصل بوحدة، استنوا رح اتصل بوحدة مباشرة يا رب ترد، لان هي صار معها موقف بعرسها، خلونا هي تخبرنا عنه مباشرة. فيها وصفاء رح اتصل فيكي باللينك الاخير، لان لازم لازم لازم الكل يعرفوا قصتك كرمال ينتبهوا. بس خلونا نشوف هذا الرقم اذا حيرد. يا رب ترد، يا رب ترد، يا رب ترد. ما ترد. ممكن نخبرها باللينك الثاني. صفاء رح اتصل فيكي لان قصتك مهمة كمان. يا جماعة اي حدا حابب يشارك قصته كمان على الهواء ما في اي مشكلة. رح اتصل بصفاء، يعني الله حماك يا صفاء.
1: ألو.
0: هاي صفاء كيفك؟
1: الحمد لله، كيفك انتي؟
0: منيحة، شو أخبارك؟ انتي على الهواء مباشرة بأنرزي.
1: أهلين يا سو.
0: صفاء كنا عم نحكي عن موضوع الأعراس وقديه ممكن يصير هيك قصص مفاجئة يوم الحفل، صحيح؟
1: صراحة بسبب أنه ليه صار معي مفاجئة كتير.
0: خبرينا يا صفاء قصتك، خبرينا.
1: صراحة أنا كنت طالعة أنا وماما وحماتي، أوكي، والبريك تبع السيارة بطل يمسك.
0: يا الله، الله حماكن.
1: والله بس لانه انا كنت سايقه على اساس رح تتفاجئ انه عروس سايقه، بس لانه اختي كانت جايه من برا فقالت لي الصالون قريب انا باجي باخذ منك السياره بعدين بتاكسي صالونها الثاني.
0: اوكي.
1: فانا طالعه سايقه بطل يمسك، بس انا ما كنت مسرعه فتواجهت باشاره مرور فدايركت يعني داركت الموضوع طبعا، بس قلبي كان يعني خلاص.
0: اي الله حماكم. عن جد الله حماكم، يعني هي اكيد عين، ما تقولي لي يعني يوم فرحك لعين، يعني الله حماكن والحمد لله انه ما صار لكم شيء، صح؟
1: لا الحمد لله، وقفت دايركت رفعت الهاند بريك فاجا بعدين اخوي وزوجي لقوا انه الزيت تبع البريك كله عم بيشر.
0: يا الله يا الله، الحمد لله اول شيء ما كنتي مسرعه، والحمد لله على سلامتك وسلامه ماماتك وحماتك وكل اللي كانوا معك. طيب
1: ماخذ ماما وحماتي، ماخذ
0: يعني ايه يعني العروس والام والحمايه، يعني مستحيل، يعني عين ثلاثيه ضربتكم، يعني الله يحميكم، يعني عن جد اللي صار معك. طيب صفاء، طب طمنيني لما رحتوا على الفرح كان كل شيء تمام؟ كان كل شيء؟
1: لا لا كان كل شيء تمام بصراحه. ما وصلت كنت كتير متوتره وقت ما وصلت الصالون، عن جد اول كم ساعه كنت كتير عن جد يعني اعصابي بتزيرف، رجلي فكوا من كتر الأعصاب.
0: معك حق، معك حق.
1: هيك أنا بنصح كل عروس ما تطلع هي سايقة.
0: أكيد لا، أكيد لا. هلأ كل أحوال الحمد لله الله حماكم، وسبحان الله كل عرس إلا ما هيك، أحيانا بعض العرس بيصير فيها قصص. المهم الحمد لله على سلامتكم. كم سنة صار لك متزوجة صفاء؟
1: 16.
0: ما شاء الله، العمر كله يا رب يا صفاء.
1: حبيبتي،
0: حبيبتي صفاء، شكرا كتير لمشاركتك
1: حبيبتي.
0: يا هلا يا هلا. باي باي باي باي. مكملين مع بعضنا أكيد بقصص الزفاف، رح أخبركم قصة كتير مهمة بس باللينك اللي جاي.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: Τι πατάνε, λέει.
1: كنا عم نحكي عن موضوع الأعراس والمفاجآت اللي ممكن تحصل بأي زفاف ممكن نحضره. خلونا هيك نشوف عروس مر على زواجها كذا سنة بس حابة تشاركنا قصتها. هاي جوانا.
2: هاي ياسمين،
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله، حابة أرجع لهاليوم الظريف.
1: أول شيء ألف مبروك. جوانا كم سنة صار لك متزوجة؟
2: أنا صار لي حوالي 7 سنين، صار عندي ولدين.
1: ما شاء الله، الله يخلي لك ياهن. طيب جوان، هيك حاسة إنه يعني بعد 7 سنين أنت لسه القصة هيك حابة تحكي لنا إياها؟
2: طبعا، أصلا هاليوم بحسه عن جد كان يوم تاريخي مستحيل أنساه، ولهلا بحكي أصلا كما بتعرف على حدا جديد.
1: طيب خبرينا يا جوانا شو صار معك؟
2: والله فقت مثل كل عروس بيوم عرسي الصباح. فأنا الصباح الساعة 6 حازين الميك اب، مزبطين كل مواضيع العرس اللي كان صلنا يمكن 6 شهور عم نخطط له بكل تفاصيل. وأنا كل وقت كنت عم بقول لجوزي كان خطيبي إنه أنا بدي أعمل عرسي أوتدور، بدي أعمل عرسي أوتدور، وإنه دبي دايما طقسها حلو ونحن محظوظين بهالموضوع. ف خلص كنا حاجزين يعني فانيو كله أوتدور، وكنا أصلا ما عم ندور غير على شيء إنه بدنا عرس مفتوح بالهواء على السنسات.
1: هذا حلم حياتك بدك تحققي؟
2: هذا كان حلم حياتي. حققنا هالحلم وحجزنا الفانيو كله تمام. وبفيق أحمد الصبح جوزي بيطلع هيك ساعة 6 الصباح الدنيا عواصف وأمطار وغبار ورياح والبدك.
1: ما شاء الله، يوم عرسكم خير خير، أمطار خير.
2: طبعا فأول شيء كان ببالي أنه طيب أوكي، يعني شو مفروض أعمل بحالي. فشفت حالي ورحنا على الفانيو، وصل على الفانيو بلاقي الورد كله عامل خلص، الورد كله متغبر وأصلا كله بالمطر وعامل.
1: أحطوا لكم الورد يعني ركبوا محل العرس؟
2: كانوا عم بيركبوا كل شيء بالعرس. أوكي. طبعا هذا الحكي شي حوالي 10 الصبح يمكن. الودينج بلانر مستحيل اعمل العرس هون، الاضاءه ممكن توقع على راس حدا، لازم يكون في سيفتي ميجرز، لازم يكون كل شيء تمام. وهون العرس ما بينعمل.
1: يو
2: هاف تو فايند انذر فانيو. طبعا انا بس بحب ضيف انه نحن بحكم مغتربين، ففي كتير عالم كانوا جايين مسافرين فحازين بهذاك الاوتيل، واوريدي اصلا يعني
1: يا لا لا لا لا يا الله.
2: within couple of hours طبعا ما بعرف كيف سبحان الله تزبطت انه لاقي فانيو تانية باوتيل منفصل تماما، which is يعني على الطرف الثاني من المدينة completely.
1: لا لا لا لا لا لا
2: على حظنا انه كانت هاي الفانيو موجودة، وطبعا يعني it's an indoor venue.
1: اوكي.
2: Can you imagine أنا كعروس عملت الميك اب تبعي باللوبي تبع الأوتيل الأول؟
1: لا
2: لأنه أوريدي الميك اب أرتست كانت وصلت على الأوتيل، ما كنت يروح على الثاني لأنه بعيد وعندي غير مواعيد. سو عملنا أول ميك اب باللوبي.
1: لا لا لا، والعالم هيك رايحين جايين وأنت عم تعملي الميك اب تبعك لعروس.
2: 100% كل شيء كان بنفس اللحظة، ما بعرف كيف سبحان الله ترتب.
1: طب كيف لحقوا ينقلوا؟ انت عم تنقلي نفس اليوم؟
2: عدد الودينج بلانر مع التنظيم اللي صار، ما بعرف كيف كل شيء انتقل، الكراسي حتى الأكل الورد.
1: واو عن جد،
2: كل شيء راح، حتى حجوزات الأوض كلهم. هو الحمد لله أن الأوتيل كان من نفس التشين، فحتى حجوزات الأوتيل تبع الأوض كله انتقل من الأول أوتيل لتاني أوتيل.
1: طب which is good، الحمد لله يعني هيك الله يسر لك ياها رغم أنه هيك صار، بس سبحان الله يعني الله كاتب لك تتزوجي بهذا المكان، يعني قد ما حاولتي قد ما عملتي مكتب لك يكون فرحك بهم. طب أنت بالرسالة قلتي لي كمان في شيء فيما يخص فستان عرسي.
2: هلا بس بضيف شغلة أنه أنا فستاني حتى وصل، يعني كان بدي يوصل على الأوتيل الأولاني، وكان بيوميتها جمعة، فعم بتصل بالمحل عم بيقول لي المحل ما عم بيرد علي، خلص الفستان طالع اون دليفري رايح على اول اوتيل، انا اوريدي صرت بثاني اوتيل. ما
1: يا ايه وبعدين
2: طبعا راحوا اخواتي هن، يعني راحوا على المحل، قام شافوا للشخص بالصدفه هيك عم بيقفل، يعني قالوا له في الفستان فلان.
1: لا لا لا لا لا لا
2: يعني تخيلي هذا كله كان عم بيصير، وانت مفروض يكون يوم عرسك فايقه الصبح رواق عم تتصوري على مع رفقاتك.
1: لا لا، اول شيء انا بدي اعطيكي تحيه لهالعرس. يعني بصراحة لا قصتك تفوز، يعني قصتك تفوز وبقوة يعني جوانا. بصراحة يعني ألف مبروك والحمد لله أنه تيسرت أموركم، وعن جد يعني الله بيحبكم أنكم لقيتوا محل بسرعة، الويدينج بلانر كانوا لذيذين معكم، نقلوا كل شيء بسرعة، الفستان وصل، المهم عملتي مكياجك باللوبي.
2: هلا بالاخير turned out to be الحمد لله perfect، يعني
1: الف الحمد لله.
2: هلا برجع بتطلع على الصور، لا بحبهم وبنبسط فيهم
1: طبعا،
2: وكان في ذكرى حلوه بالنهار، بس صراحه بيوميتك كان
1: الستريس
2: خيالي كتير. يعني حتى بتذكر انه بالفانيو الثانيه العالم اوريدي كلها وصلت حوالي تقريبا الساعه 8، كانت الابواب لسه مسكره والعمال كلهم جوا، والارض كلها يعني هرهير الورد والغران والعمال.
1: طب بتحسي انه في عين بالموضوع؟ يعني هيك سؤال بصراحة بتحسي فيه؟
2: هلا اذا بتسأليني جوزي بقول لك اكيد هو كثير بيأمن بالعين، بأمن بالعين، بصراحة بقول كل شيء اسمه ونصيب، يعني بالاخير بقول انه المطر خير، واصلا حتى بالصدفة يعني بناتي تنتين وقت ولدوا بيوميتها كان كثير مطر، بحس كله خير وكله هيك ترتيب من الله،
1: المطر
2: يعني
1: ملاحقك بمناسباتك ان شاء الله.
2: خلص تزوجنا
1: تماما تماما، الله يخليكم لبعض يا رب، وشكرا كثير لمشاركتك جوانا القصة.
2: Thank you
1: جوانا، شكرا كتير لك. يلا نكمل مع بعض، ولهيك بنكون خلصنا أول ساعة بأنرزي وختمناها بقصة جدا مميزة مع جوانا. لاقوني بالساعة اللي جاية.
0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: العربية 99.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
6: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل

0: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
1: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى في المؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
2: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: أمام رئيس الدولة، سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. حمدان بن محمد: المدارس الخاصة في دبي ضمن الأفضل عالميا. والسعودية تدين وتستنكر استهدافات الحوثيين لمدن المملكة.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها، انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في ترسيخ دبي وجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام، وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاما لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاماً 1.2 تريليون درهم. وعالمياً جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس، إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
4: تعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا، حيث أطلق البلدان شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017 ووسعت في عام 2022. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
6: طورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وتكتسب زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. ومن أبرز المشاريع المشتركة بولتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاوات وحصة 49% لشركة مصدر، ويوفر الكهرباء لنحو 475 ألف منزل. وامتد التعاون إلى الغاز الطبيعي المسال لدعم أمن الطاقة وتنويع الإمدادات، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين وشحنات الأمونيا منخفضة الكربون. واليوم تدخل الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة تشمل رقمنة شبكات الطاقة وبنيتها التحتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة. وترتكز المرحلة المقبلة على توسيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كفاءة الطاقة والهيدروجين وتخزين الطاقة ووقود الطيران المستدام، إلى جانب البحث والتطوير والابتكار.
4: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
7: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: في هذه النشرة أيضا أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.
8: العربية 99 الموسيقى أولاً.

هل لاحظتم شيئاً مختلفاً في حافلات المدارس التابعة لهيئة الطرق والمواصلات؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لهم مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات تمضي بدبي قدماً.

وساعتنا الثانية مثل موعدنا كل يوم 10 o'clock. 10 o'clock هو من أحلى الأويل لحتى نعمل ممكن نعمل برونز, هو تانينج أويل وبيجي معه أكيد البادي سكراب والبيتش باك والفان. الرابح معنا اليوم رح يربح تانينج أويل بادي سكراب بيتش باك والفان الخاصة من أكيد 10 o'clock. 10 o'clock هو براند نعمل بالكامل بالإمارات, تأسس على إيد الصيدلانية فاطمة سكوتي, متخصصة بمستحضرات التجميل, بتركز على المكونات الطبيعية والعناية بالبشرة, علامة إماراتية ومن العلامات الأكثر مبيعا في مجال التسمير والعناية بالجسم بالإمارات. بدأت من احتياج شخصي لألها, حبت هيك تعمل شيء لألها خاص فيها لحتى تعمل برونزاج بما أنه هي صيدلانية وبتعرف بهدول المواد. بعدين أصدقائها لما شافوا أنه واو شو عم تستعملي كتير حلو ونحنا كمان بدنا, بلشت تعمل منه براندينج, بلشت تشتغل عليه وفعلا صار من الأكثر مبيعا بالإمارات لحتى الواحد يعمل التانينج أو التسمير للبشرة. والحلو فيه أنه هو 100% أورجانيك, طبيعي 100%. أنا بالنسبة إلي بستخدمه كتير من زمان وفعلا كتير بحب هذا البراند تحديدا لحتى أعمل برونزاج. هلأ كتير ناس يعني ممكن ما كتير بيعرفوا مثلا أنه أنا عملت برونزاج ما أخذت له. النصيحة هي لما هلأ حتجيكم الباك حتربحوا فيها الجيفت هامبر, حيجي معها بادي سكراب. نصيحة لما حتروحوا تعملوا تانينج قبل ما تروحوا عملوا بادي سكراب, غسلوا جسمكم منيح بعدين عملوا التانينج أويل, يعني أول شيء البادي سكراب بعدين التانينج أويل, شوفوا حيطلع لكم لون جدا خطير وأكيد حيكون معكم البيتش باك والفان لحتى إذا حسيتوا هيك شوي بالحر يكون معكم الفان الخاصة من 10 o'clock. كيف ممكن تشاركوا؟ كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي خلطات غريبة استعملتوها من قبل أو مؤخرا لحتى تعملوا برونزاج وكان الموضوع مقلب بالنسبة لكم, هل صار عندكم حساسية, صار معكم أشياء غريبة. لكل واحد هاي نصيحة كرمال ما حدا يجرب في حال ما كان فعلا مختص. خبروني شو الطرق الغريبة اللي استعملتوها أو بتستعملوها لحتى تعملوا تانينج.

0: Ti bata ni la.
1: والله أنا شايفة المستمعين متألقين فيما يخص الاختراعات للتانينج أويل. لأي حدا حابب يشارك بمسابقة تان أوكلوك لحتى يربح معنا الجيفت هامبر من تان أوكلوك، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي شو الخلطات اللي غريبة اللي استخدمتوها بحياتكم لحتى تعملوا التانينج وفشلت، يعني كرمال ننصح المستمعين ما حدا يجرب خلطات ما بيعرف فيها وما بيفهم فيها. صفاء بتقول أحلى خلطة جد انه تشربي قبل ما تعملي تان بساعة عصير جزر، بعدين تستخدمي من زيوتك والاهم مية البيتشي اللي بتعطي لون اكتر من البول، بس المقلب والخطر جدا. مرة سمعت عن زيت الزيتون كانت اسوأ تجربة، ممكن تعمل حرق جدا شديد. صحيح ممكن يعني. حنين بتقول هاي ياسمين كيفك، اغرب خلطة زيت زيتون وحامض وبيبي اويل. او ماي جاد، حاسه الخلطة بتخوف شوي. انا عشقت تان بس المشكلة للأسف اخر سنتين ما عم يلقط. ان شاء الله اذا ربحتي معنا بذا تان اوكلوك حتشوفي كيف انك حتربح، حتلاقي لون فعلا حلو، خصوصي لما تستخدمي السكراب قبل التانينج اويل طبعا. خليني أرى كمان بعض الرسائل. نادين بتقول كنت بدي تان سريع، خلطت زيت أطفال مع قهوة وكاكاو وطلعت على الشمس. يعني هي الخلطة لحالها بتخوف، كنت مفكرة رح أصير برونز وهيك، طلعت بقع حالي وريحتي كأني تيراميسو ماشي على البحر، والأحلى إنه جلدي صار عندي تهيش واضطريت أبعد عن الشمس لكذا يوم. بصراحة الله حماك. يعني أما ريم بتقول شفت فيديو بيحكي عن الليمون وزيت الزيتون للتان الطبيعي، يعني آمن حطيت وطلعت على الشمس، بعدها بلشت الحرقة والاحمرار. اكتشفت بالطريقة الصعبة إنه الليمون مع الشمس ممكن يعمل تفاعل جدا قوي بالجلد، التان راح وآثاره فعلا ضلت معلمة على جسمي. يعني فعلا الله حماكي. أما سلمى بتقول أنا العبقرية، هيك مسمية حالة أنا العبقرية، خلطت كوك مع زيت أطفال لأنه حدا قال لي بتعطي لون بسرعة، اللون الوحيد اللي أخذته كان أحمر، رجعت من البحر كأني محروقة بدرجة تانية وكان الوضع جدا صعب. أما هبة بتقول مصيبتي كانت بشعري، حطيت عليه ليمون وقعدت بالشمس. لا هي بدها ميوزك ثواني. حطيت عليه ليمون وقعدت بالشمس لأن بدي خصل أفتح، كنت متوقع أنه حيكون هايلايتس طبيعي لشعري، شعري صار ناشف واللون صار نحاسي على أورانج. إن شاء الله يا هبة. الكوافير أول ما شافتني قالت لي مين لعب بشعرك، قلت له والله أنا، دي يعني شغلي أنا، الله يعطيك العافية. أما جنى بتقول خلطت قهوة سريعة الذوبان مع كريم جسم وقلت بعمل سلف تان طبيعي، المشكلة إني ما وزعته بالتساوي، تاني يوم رحت رجلي بني وأبيض وبني وأبيض وأسود، كأني صرت مثل الزرافة، زي الزرافة. يا الله الواحد فعلا ممكن يصير معه قصص. رح أقرأ بعدين بعض الرسائل، كمان وصلني كتير رسائل. خبروني شو أهم الخلطات الغريبة اللي استخدمتوها لحتى تعملوا تانينج أويل وكانت بصراحة نتيجتها كارثة على جسمكم، لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا معنا جيفت هامبر من تان أوكلوك، البراند اللي انصنعت بالإمارات على يد الصيدلانية المختصة فاطمة سكوتي في مستحضرات تجميل، بتركز على مكونات طبيعية والعناية بالبشرة، علامة إماراتية من العلامات الأكثر مبيعا في مجال التسمير والعناية بالجسم بالإمارات. فعلا هي بدأت مشروعها من احتياج شخصي لحتى صار بزنس وصار مشهور تقريبا بالإمارات وكتير من الأماكن التانية.

0: أحمد سعد وديسكو رح يكونوا مع بعض يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا بأبوظبي. يعني إيه اليوم الحلو ده ومكسرات وأغاني منحبها، بس هالمرة لايف وأجواء غير. حجزوا تذاكركم عبر بلاتينيوم ليست وخليكم مع العربية 99، لأن رح نكون دائما معكم بأقوى الحفلات. وأي حدا حابب يحجز تذاكر ما تنسوا بتلاقوهم عبر بلاتينيوم ليست. الحفل رح يكون يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، انت ورست ولا ايه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمع.

0: كارغو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

شو أكثر مرحلة بتوتركم أثناء السفر؟ هل هي الانتظار عند التشيك إن، عند الجيت أو تتأخروا على الجيت أو التفتيش، أو مجرد وصولكم للمطار ممكن أنكم تتوتروا؟ بس مع مطارات دبي ما ممكن تتوتروا، لأن مع خدمة كليك أند جو ما في أحلى من هالخدمة. تخيلوا خدمة بتخليك تنجز إجراءات السفر خلال

واني بس كل اللي حيعملوا سكان للباسبور تبعك وامورك خالصه. تخيل لو انت متاخر لو معك عائلتك ومع بوطين وهيك امورك حتكون جاهزه خلال ثواني لحتى تسافر وتنطلق برحلتك. قد ايه حلوه هاي الميزه اللي موجوده بمطارات دبي، وقد ايه بنتمنى لو كل مطارات العالم تتعلم من مطارات دبي والخدمات اللي بتقدمها مطارات دبي، ومن عدا طبعا التكاسي اللي موجوده داخل المطارات للمسافرين اللي ما قادرين يمشوا او للمسافرين اللي الجيتس تبعيتهم بعيده او ناس معهم اطفال وكثير كثير من الأشياء الناس اللي بتحتاجها من خدمات. شكرا دبي، شكرا مطارات دبي. من هلأ صار فيكم كليك أند جو.

أكيد مكملين مع بعضنا مع تان أوكلوك لحتى نشوف مين رح يربح معنا اليوم. جيفت مميزة من تان أوكلوك اللي هي عبارة عن السكراب والتان, وأكيد حيكون في معهم الباك والفان لحتى هيك تستمتعوا لما أنتوا عم تعملوا تانينج. نسرين بتقول مرة أختي عملت فيني مقلب, قالت لي حطي خلو ليمون بصير لونك بجنن, وأنا على نياتي صدقتها وحطيت خلو ليمون ورحت على البحر وحطيتهم وما بتتخيلي شو صار فيني, مثل نار على جسمي الله يسامحها. لهلأ كل ما بتذكر القصة بنضحك كتير, الحمد لله إنه بتضحكي وأكيد هي مش قصدها تعمل فيكي هيك. أما سامر بيقول مرة صديقي نصحني إني أحط خل مع زيت زيتون وحامض, والله لا يرويكي شو صار فيني. يعني يا جماعة يعني هي المكونات لحالها هيك الواحد عقلا ذهنا أحيانا في مكونات بتكون غريبة مع بعضها إنه بتحسوا لا ما لازم أرد عليهم, ما لازم استخدم هاي المكونات. على كل الأحوال خبروني شو خلطات غريبة استعملتوها بحياتكم لحتى يكون عندكم فرصة بنهاية الساعة تربحوا البوكس المميز من تان أوكلوك, لحتى يكون عندكم هاي الجفت المميزة لحتى تعملوا أحلى تان مع تان أوكلوك.

أحمد سعد وديسكو مصر رح يكونوا يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا أبو ظبي، أكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. ولأي حدا حابب يشتري تذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. أحمد سعد وديسكو مصر، حفل رح يكون جدا خطير، يلي حابب يحجز ما تفوتوا الفرصة لحتى تلاقوا التذاكر.

0: على خطى محمد بن راشد حمدان بن محمد.
1: حمدان بن محمد
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
6: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
7: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
8: كنت تحط مكياج على زمانكم
9: ولا

وصلنا لوقت لحتى نشوف مين رح يربح مع سيلا بيوتي. وصلني كتير رسائل. اللي رح يربح مع سيلا بيوتي أكيد حيربح الهامبر اللي حيكون فيها أكيد. مش عم أقول لا عفوا يا جماعة بلشت يا سيلا بيوتي بالساعة اللي بعد. شفتوا أنا كيف هيك عم خرب لكم المفاجآت؟ سيلا بيوتي بالساعة اللي جاي. بس anyway هن عملوا كولابوريشن باي ذا واي تان أوكلوك وسيلا بيوتي كان كتير حلو. بس هلأ خلونا نشوف مين حيربح معنا من تان أوكلوك. اللي رح يربح معنا جيفت هامبر فيها تان اويل بادي سكراب بيتش باك والفان. خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى يربح معنا. هلا وصلتني عدة رسائل. فايزة بتقول اختي قالت لي استخدمي زيت السمك مع مياه البصل وصار لي التهاب وتعالجت شهر ونص يا الله. محمود مصري مساء الخير يا محمود. اقوى خلطة سواها اخي مشان شعري ما بتذكرها بالضبط بس بتذكر بعد 4 شهور ما ضل عندي ولا شعرة. يعني الله يسامحه الله يسامح الواحد احيانا بصير معه قصص. anyway خلونا نشوف. امل بتقول امل عبد النبي بتقول زيت الزيتون خلطة زيت الزيتون. الكمبيوتر اختار وصار وقت اننا نعلن اسم الرابح. جاهزين بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لحنين علي. ألف مبروك يا حنين. قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تسلمي الجائزة. هاي ياسمين كيفك؟ أغرب خلطة زيت زيتون وحامض وبيبي أويل. أنا عشقتان بس المشكلة آخر سنتين ما عم ألقط لون أبدا. إن شاء الله هلأ مع تان أوكلوك حتلقطي أحلى لون وبتمنى هيك تخبرينا عن تجربتك ونشوفكم أكيد بالساعة اللي جاية.

مع تطبيق نول أصبحت خدماتك الرقمية بالكامل تتحقق من رصيدك أو أعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهز للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات تمضي بدبي قدما.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن المدارس الخاصة في الإمارة جاءت ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميلي باند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الاستيطان، كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. طردت المجر اليوم 10 دبلوماسيين روس، وقالت إنهم تصرفوا بطريقة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني. قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن الرئيس دعا المفوضية الأوروبية إلى دعم فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي للأطفال دون سن 15 عاما، وذلك بعدما فشلت فرنسا في سن تشريع خاص بها في هذا الشأن. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفق 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم
5: لكم تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. إنرجي مع ياسمين.

ومكملين مع بعضنا بإنرزي. وأكيد خلصنا مسابقات. مين قال خلصنا مسابقات؟ في حدا بعت لي ياسمين خلصتي مسابقات؟ لا أنا ما خلصت مسابقات، لسه مكملين، لأن في عنا مسابقة سيلا بيوتي. على فكرة هاي المسابقة حتى الشباب فيهم يشتركوا فيها، لأن ممكن يهدي خطيبته، ممكن تكون أخته، والدته، زوجته، عادي زميلته بالعمل، هيك اشتهاها يا أخي، عادي عادي بتحصل. فأكيد هاي المسابقة للشباب والصبايا، لأي حدا حابب يشارك مع سيلا بيوتي. اللي حيربح معنا من سيلا بيوتي حيربحوا الجيفت هامبر اللي حيكون فيها وينجت آيلاينر، برونزا برونزر، ثلاثة ليكويد ليبستيك، ماسكارا جلوس، برو فيكس ماسكارا، وليب بالم. والله هي حلوين، يعني جائزة مميزة. أكيد رح أخبركم شوي عن سيلا بيوتي. هي علامة تجارية متخصصة بمستحضرات التجميل، بدأت من دبي وأسستها سالي الزين عام 2020. سيلا بيوتي بتقدم رؤية لعلامة إبراز الجمال الطبيعي بدلا من تغييره، بتركز على تقديم مستحضرات التجميل سهلة الاستخدام وعملية، وبتمنح المرأة فعلا الثقة وبتناسب الإطلالات اليومية. والحلو أنه سيلا بيوتي عملت تعاون جمع مع سيلا بيوتي وتان أوكلوك من فترة. يلي بتابع سيلا بيوتي وتان أوكلوك، تان أوكلوك كانت المسابقة عنا بالساعة اللي قبل. سيلا بيوتي عملوا تعاون مع تان أوكلوك وعملوا باقة صيفية كانت محدودة الإصدار، ممكن إن شاء الله نلاقيها على بداية الصيف الجاي. عملوا باك فيها كل شيء له علاقة بالبرونز، تخيلوا أنه البرونزر، الميك اب مع البرونزينج تان مع هالأشياء، كانت فعلا جيفت هامبر جدا مميزة. كل الأحوال هلأ اللي حابب يربح معنا مع سيلا بيوتي خبروني مع بداياتكم مع الميك اب. شوفوا هلأ رح سهل الموضوع، الشباب اللي حيشاركوا بس بعتوا لي سيلا بيوتي مع أسماءكم الثنائية على 404، هي فقط للشباب. أما الصبايا بعتوا لي قصصكم مع بداياتكم مع الميك اب، شو صار معكم قصص ما ممكن تنسوها مع بداياتكم لما تعلمتوا الميك اب على 404.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
2: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
3: صحيح.
2: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلا هم اللي ينجزون.
1: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
4: العربية 99.
0: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: زلعيارة.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمينياكس أو ستريت مينياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمينياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمينياكس وستريت مينياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
3: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء. بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: ومكملين مع بعضنا مع سيلا بيوتي. مثل ما خبرتكم اليوم اللي حيربح معنا من سيلا بيوتي اكيد حيربح جيفت هامبر حتكون من سيلا بيوتي, واللي هي عبارة عن وينجت ايلاينر وبرونزا برونزر وثلاثة ليكويد ليبستيك ماسكارا جلوس برو فيكس ماسكارا وليب بالم. والله يعني هيك جائزة مميزة وحلوة أكيد من سيلا بيوتي. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. روزي بتقول الأيلاينر كان دائما عامل لي إحراج. أما في كتير عالم بعتين بس سيلا بيوتي يا جماعة, بعتوا سيلا بيوتي مع هلأ الشباب. مزبوط أحمد, برافو عليك, كاتب سيلا بيوتي فقط الشباب, فقط كتبوا بعتوا سيلا بيوتي. أما الصبايا بعتوا لي قصص صارت معكم ما ممكن تنسوها فيما يخص لما بدأتوا تتعلموا الميك اب. شباب انتوا بس بعتوا سيلا بيوتي كرمال ممكن اذا ربحتوا تهدوا هاي الجائزة لحدا من العائلة. اما صفاء بتقول تعرفي بس مش ببداياتي, بس على كبر كنت نقلي على بيت جديد والاضاءة مش قوية بالغرفة, بعدين طلعت وانا بالمطعم رحت اشيك على الميك اب وكانت الكارثة انه البلاشر كان كأنه حدا ضاربني بوكس على وجهي. صراحة يعني انا اسفة على الموقف اللي صار معك. اما امل, كنت بفكر كترة الفاونديشن أحلى, بس لما أخلص أحكي ما شاء الله تغطية خرافية, هو بالحقيقة كان وجهي عبارة عن طبقة كيك. أما فايزة بتقول لخبطت وجهي كله بالميكب تبع أمي, هاي كلياتنا لازم نعمل هذا الشيء no way. أما سارة صارت معنا على الهواء مباشرة. هاي سارة.
1: هاي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, منيحة, شو أخبارك يا سارة؟
1: الحمد لله تمام الحمد لله.
0: سارة شو صاير معك بالميك اب, خبرينا يا سارة.
1: هلا شوفي, نحن وإحنا في الثانوي الميك اب ممنوع ممنوع ممنوع نهائيا.
0: تمام.
1: أول ما أخذت البكالوريوس داخلين على الجامعة كان في قلم روج كده يجي ماجيك ما عندوش لون محدد أبدا يعني.
0: هدأ شوي, هذا الأخضر هيك بيكون أخضر بعدين بتغير أيوة. لونه هو ده. شفتي كيف أنا بعرفه, شفتي كيف أنه أنا
1: هذا عالمي.
0: هذا كان حقه تبع خمس دراهم يعني, عرفتي أنه عرفته أوكي تمام كملي.
1: يا الله محلى قسما بالله
0: فعلا
1: تبطي منه بشفايفك وطبع اللي هو شاهد هذا بنفس الصبع بتشيدي شوي من شفايفك وتحطي على خدودي.
0: يا
1: ويلا مع السلامة
0: وخالصة وأحلى ميك اب أحلى ميك اب.
1: واو واو, بتحسي حالك انك عامله فول ميك اب
0: عن جد.
1: اي لايك بيدي لمعه يدي لمعه
0: صحيح. على فكره بعد لهلا في منه, ها بتعرفي انه لسه في منه.
1: لا بس هلا طوروه والله, ما عادت بركته مثل الاول
0: صراحه. طوروه صار براندات عالميه بيعملوه. انا بطلع انه اسال الله لما كان
1: احنا الاخضر والله بدي الاخضر
0: يعني هذا الاخضر بعشقه. هذا الاخضر على فكره هو صح يعني
1: لا
0: هو
1: بتحسي كمان بيسكر مسام بيعمل حاجات كثير
0: والله انا بقول لهم يعني كان فيه بركه يا اختي, فيه بركه بتحسي هيك برطب الشفايف.
1: هاي هي بداياتي وللحين تقريبا انا ما بعرفش احط ميك اب الفول ميك اب مثلا كونتور وهالامور ما بعرفش اعملها, بس يعني بما انني من مدري جيل الثمانينات
0: فاحس جيل الثمانينات يعني جديده. ليش عم تحكي عن حالي جيل الثمانينات
1: مو مثل هلا تمشينا والله. ياسمين بتشوفي بنات 12 سنه في المول
0: صح
1: والميك اب
0: صح صراحه هذا الشيء بزعل
1: والله بزعل. شو تركتوا لبعدين فاهمه
0: فعلا هذا الشيء
1: شو تركتوا بشرتكم حرام
0: والله حرام
1: يعني فل فل فل ميك اب. انا بتصدم لما اشوفهم اقول هو انا فيني غلط ولا هم اللي غلط.
0: لا اكيد هم اللي غلط مش انت

0: بس صراحة أنا والله. كمان معك بزعل لما بشوف صبايا كتير صغار 10 سنين ولا 12 سنة طالعين ما شاء الله وبروفيشنال, مش إنه ميك اب تاع إنه آيلاينر وماسكارا, لا لا
1: أنت عاملها في صالون ولا عاملها في
0: exactly.
1: أنا مثلا آخر مرة كان عندي انترفيو فعماله بقول وأنا مستحيل أعرف أضبط الميك اب, رحت رايحة على المحلات تبع ماك قلت لها هشتري ميك اب من عندك لأن أنا أوريدي مش هستعمله, بس اعملي لي ميك اب. قالت لي يلا تعالي.
0: عم تمزحي بس على فكره فيكي تاخدي ابوينتمنت بدون ما تشتري ميك اب, ها بس هي نصيحه
1: انه عادي يعني ما حشكي لي حتشوف حتى
0: كرمالك انا بس ايه انه اشتري احسن لك معك
1: اتعلم منك مثلا
0: يا علي يا علي يلا هلا شوفي قال لك شغله الميك اب مو اختراع, كل اللي عليكي تعمليه بتفتحي تيك توك يوتيوب اللي هو وحطي فيديوز يوم على يوم هيك شوي شوي بتلاقي ايدك صارت اسهل بالميك اب صدقيني صدقيني هي بس هيك
1: خلاص همشي كده
0: جربي لا ممكن تربحي مع سيلا بيوتي سيلا بيوتي بدنا نستعملها مش هنحطها على جنب صح؟
1: أكيد طبعا أكيد.
0: يلا إن شاء الله يا سارة بتكوني من الرابحات معنا أكيد مع سيلا بيوتي. شكرا كثير لمشاركتك حبيبي
1: حبيبي بقلبي تسلمي شكرا ويومك سعيد إن شاء الله
0: وأنتي بالأكثر أكيد إن شاء الله. هلا هلا هلا هلا
1: مع السلامة.
0: أكيد مكملين مع بعضنا مع سيلا بيوتي, يعني كمية الرسائل اللي عم توصل عن قصص ياريت فيني أقراهم كلهم. روزي كمان رجعت بعتت على موضوع الآيلاينر. فرح بتقول أنا بتذكر بزماني حطيت كحل بس دخلته بعيني والتهبت عيني كتير كتير, كان عمري حوالي 11 سنة كنت عم جربه بالبيت, مش بس التهبت عيني وتعاقبت من ماما لمدة شهر. والله عقاب كان قوي لمدة شهر, والله عقاب قاسي يعني إنك تتعاقبي. anyway مكملين مع بعضنا مع سيلا بيوتي, خبروني قصص حصلت معكم ما ممكن تنسوها مع بداياتكم مع الميك اب, والشباب اللي حابين يربحوا كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا سيلا بيوتي على 404 الشباب فقط بيبعتوا سيلا بيوتي, اما الصبايا بعتوا لي قصص صارت معكم ما ممكن تنسوها مع بداياتكم مع الميك اب.

0: وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
2: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية
3: نجوى كرم في حفل مباشر بدبي. شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا أبوظبي يوم 2 أكتوبر 2026 بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبوا الجمهور عبر الأجيال بين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة. صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بأعمال ارتبطت بالجمهور واحتفظت بحضورها بالمشهد الموسيقي العربي. كونوا على الموعد مع أمسية بتجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرف الجمهور كتير منيح. حجزوا تذاكركم فورا وعيشوا حضور نجوى كرم في أمسية رح ينتظرها الجمهور. وأكيد فيكم تحجزوا تذاكر عبر بلاتينيوم ليست. وأكيد الحفلة حتكون من تنظيم العربية 99.

0: كنا عم نحكي عن موضوع البدايات بالميك اب والتخبيص اللي بخبصوه الصبايا في مجال الميك اب، خصوصي لما بيكونوا عم يبدوا الميك اب. طبعا اللي حيربح معنا اليوم حيربح جيفت هامبر، فيها حيكون من سيلا بيوتي وينجت ايلاينر، برونزا برونزر، 3 ليكويد ليبستيك، ماسكارا، جلوس، برو فيكس ماسكارا وليب بالم. بس حيشاركنا بالموضوع حاليا زميلي وائل. ازيك يا بلويل؟
1: اهلا اهلا،
0: نورتنا.
1: ايه الاخبار؟ ربنا يخليك يا رب. نورك يا ياسمين، انت اللي منوره انرجي ومنوره الاذاعه ومنوره الهواء ومنوره ايه تاني. فاتوره هتطلع غاليه كده.
0: اكزاكتلي. وائل، عم نحكي عن موضوع الميك اب، وانت ما شاء الله عندك هيك بنوته صبيه الله يحمي لك اياها.
1: اكمل الجمله بسرعه عشان يعني بسرعه اكمل الجمله.
0: خبرني، هل انت بتعاني مع بنوتك فيما يخص موضوع الميك اب؟ اول شيء قد ايه عمر بنوتك؟
1: جنى ده يعني خلاص من ما فيش اسبوعين تمت 14 سنه.
0: ما شاء الله العمر كله،
1: ربنا يخليك.
0: طيب
1: يا رب.
0: خبرني عن الميك اب مع جنى.
1: عن الميك اب مع جنى.
0: مالك صفريت يا وائل؟
1: لا هي اصلا بفتكر بس الاوضه، يعني هي بقت اوضه ميك اب ارتست اولموست. لانه انا والله يعني كل فتره اقول لها نفس الجمله، اخش عندها كده وابص على الدريسر اشوف بقى كميه المستحضرات
0: طبعاً،
1: وكميه البادي سبلاش
0: أكيد،
1: وكميه البرفيومز وكميه الحركات وفي تولز
0: طبعاً،
1: يعني في تولز
0: طبعا، موضوع كبير،
1: وفرش
0: أكيد،
1: وحاجه بتغسل الفرش
0: صحيح،
1: وحاجه قلت لها والله العظيم شكل الدريسر بتاعك مدريسر عروسه وبكره فرحها.
0: حبيبتي الله يحميها.
1: لا يعني ما شاء الله. وبعدين هي يعني طبعا في براند معين تحديدا لما البنات اللي هم الجنزي بيحبوا يروحوا على المول تحديدا عشان يخشوه
0: على المكان ده،
1: ولازم يمضوا حضور. ان شاء الله تجيب سبونج بس، يعني
0: صراحه هذا مستحيل.
1: اهم حاجه بس ايه، نمضي حضور عند الراجل ده وشكرا. وطبعا كل ما كانت الحاجه اغلى كان احلى واحلى يعني
0: طبعا.
1: ويا سلام يا سلام لو جايب لها جيفت كارد من عنده،
0: احلى هديه.
1: بتطير بتطير بتطير.
0: تخيل انا الصراحه صراحة والله ما هلا بدي لك شيء. مؤخرا هلا الصبايا كلهم بيحبوا الميك اب، حتى اذا بتلاقي الجيل الجديد يلي هو لسه عمرهم 12 سنه و14 سنه هم بروفيشنال بالميك اب غير عندنا. يعني هم ما شاء الله يعني مش عاوزين لا ميك اب ارتست ولا شيء من هالموضوع،
1: عارفين كل حاجه.
0: طيب انت بنشوف نحن لما بنروح على المولات مثلا صبايا صغار عمر 10 سنين، حتى انا ما عم اقول لك 14 لسه 14 مقبوله، 10 11 12 تلاقيهم عن جد فول ميك اب بطريقه نوعا ما مستفزه. شو رأيك بالموضوع؟
1: مش حابب طبعا.
0: مش
1: حابب. انا في الحكاية دي دقة قديمة الصراحة. ليه بقى؟ استمتعي بطفولتك
0: تماما،
1: يعني فعلا. استمتعي بسنكو يا اولاد، يعني صحيح. اللي هو ايه، والله ما تستعجليش، هيجي الوقت اللي هتحط فيه ميك اب، وهيجي الوقت اللي تروح فيه الشغل، وهيجي الوقت مش عارف. عيشوا كل مرحله واستمتعوا بيها بكل ابجدياتها. فمرحله الطفوله الحمد لله السكن بتاعكم، يعني خلينا نعترف بحاجه، الميك اب هو جانب منه شكل ومظهر وبرستيج ساعات حسب طبيعة الشغل، لكن برضو في جانب منه تجميلي أو لإخفاء بعض العيوب.
0: صحيح.
1: ما شاء الله الأعمار دي بشرتكم لسه زي الفل، السكين بتاعكم مفروض الكولاجين فول تانك. فيعني وشكو حلو، وشكو حلو. بالظبط، يعني استمتعوا بجمال المرحلة بس. وعلى فكرة مش بس السن ده، عموما كل مرحلة ليها جمالها، فنستمتع بكل
0: حاجة. للأسف وصلنا لمرحلة الصغار بدهم يكبروا والكبار بدهم يصغروا.
1: بس هترجع بصراحة أقولك على حاجة، أيامينا احنا كان بيبقى نفسنا برضو ان احنا نكبر بسرعة، مش فاهمين اللي جاي.
0: تمام. خليكوا صغار.
1: يعني انا أقولك على فارس مثلا من قريب سألني سؤال انا مش فاهمه ومعرفش ايه اللي جابه في دماغه، بس افتكرت نفسي لاني سألت شبهه زمان. فارس عنده قد ايه؟ 9 سنين.
0: الله يحميه.
1: لقيته فجأة كده بدون أي مقدمة، بابا هو أنا هتجوز إمتى؟
0: لا لا لا لا لا لا لا بقى بدنا تحية لفارس.
1: تحية مين؟
0: طب فارس
1: أنت تخيلي بقى
0: يا جماعة اللي حواليه عروس لفارس، فارس بيدور على عروس.
1: لا وصدمني بالرد لما سألته أنت ليه بتسأل؟
0: إيه؟
1: يرد عليا يقول لي إيه؟ يقول لي عشان يبقى معايا حد في البيت وابقى انا مسؤول عنها، ولما تطلب مني حاجه اجيبها لها.
0: يا علي يا روحي، انا
1: رجل يعني
0: معناتها هذا متعلم من الوالد
1: الحمد
0: اكيد
1: لله.
0: الله يحفظك يا رب ويخليك فوق راسهم يا رب
1: ربنا يخليك يا رب.
0: اللينك اللي جاي ابو الويل حنشوف أيوة. مين حيربح معنا مع وبا. سيلا بيوتي بعد الاعلانات فورا ما تروحوا لبعيد
1: يلا يلا بينا
0: يلا. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من بنك رأس الخيمة وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. رح يحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة موقع العربية 99 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي جار على موقع العربية 99.
2: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: نزلها يا رجل.
1: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.

0: وحان الوقت لإعلان اسم الرابح يا سيد وائل.
1: والله سبحان الله جبنا سيرة فارس ابني.
0: والله
1: سبحان الله
0: عم يعطيكم هنت وائل.
1: سبحان الله
0: يا أخي هالاسم فيه سر مثل ما بيقولوا. فعلا في بركة الحمد لله. حابب أنت تقول اسم الرابح؟
1: هو مش قدامي بس أنت قلتولي تحت الهواء بس هو مش قدامي فعشان نقوله ثنائي بس أهم حاجة.
0: يلا هو استنى رح أقول هيك تحت الهواء استنى. أوكي
1: يلا
0: حنقول مع بعض الرابح معنا لليوم من سيلا بيوتي فارس عبد. ألف مبروك يا فارس
1: يا أبو الفوارس.
0: والله يا
1: مبروك
0: فارس
1: مبروك.
0: شوف على اسم ابنه لوائل.
1: شفت
0: وحظك
1: جي حظك بقى كده النهاردة.
0: الله وائل خلاص دايما بانتظارك.
1: طبعا هما كرهني البنات دلوقتي كرهني اللي هو
0: انه انت جيت وربح شاب.
1: يعني لا وغير كده يعني
0: فارس يعني الاسم لحاله بيجنن والله. ما شاء الله يخلي. الله يخلي لك كمان فارس.
1: لو كان في حد بعت اسمه جنى يمكن كانت كسب.
0: يمكن يا جماعة جربوا بكرة جنى.
1: بكرة ان شاء الله.
0: بس فارس ممكن حيهدي هاي الجفت ممكن لزوجته لوالدته
1: خطيبته الله أعلم. احنا ما نعرفش الحالة الاجتماعية. ما نعرفش
0: على كل أحوال حابة أتشكر كل اللي سمعوني اليوم بإنرجي وحتكونوا بعد شوي الساعة 5 على السماع مع زميلي وائل أكيد بفريوي
1: إن شاء الله بإذن الله. بس فصل صغير إعلانات وأخبار وبعدين نرجع إن شاء الله على رأس الساعة وفريواي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تتعامل شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع اليوم في أحد المصانع في منطقة مصفح إيكاد 3 في إطار الاستجابة الفورية للحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه، حيث باشرت الفرق المختصة التعامل مع الحريق. هذا وأكدت شرطة أبوظبي أهمية استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة بالحادث من المصادر الرسمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. سيعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الاستيطان، كما ذكر وزير في الحكومة البريطانية. طردت المجر اليوم 10 دبلوماسيين روس، قالت إنهم تصرفوا بطريقة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي. عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني، كما أعلنت وزارة النقل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
1: العربية 99.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: مساء الخير.
1: ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه في يوم التلات؟ طبعا كلنا عارفين يوم جميل ولطيف وحلو. يوم التلات هو تيوزداي يوم من ايام الاسبوع، في ناس بيعدي عليها عادي، في ناس بيبقى اليوم يعني ليه حيثيات معينة. ابعتولي وقولولي كده النهاردة اليوم عدى عليكم ازاي، وعلى ايا كان الوضع، خدين بالكم، ايا كان الوضع اليوم عدى ازاي، احنا النهاردة كالعادة هنخليه حلو مع بعض على مدار التلات ساعات الجايين في فريوي. نطلع فاصل كده نصحصح بيه مع اغنية حلوة ونرجع نبدأ على طول. فريوي اغانينا مسابقتنا جوائزنا كله جاهز.

جاهزين لبكره ولا ايه؟ احنا النهارده مع بعض اكيد وكل حاجه، ولسه مكملين مع بعض الشو، في مفاجات حلوه وكل الكلام ده كله، ولكن بكره مهم جدا ما تنسوهوش من فضلكم. بكره عشان اللي نسي افكره، واللي ما يعرفش يعرف، والحاضر يبلغ مين الغايب. الله ينور عليكم. بكره فري واي مش من الاستوديو، بكره الاستوديو في نفس التوقيت بتاع فري واي. هتساعدني في الإخراج زميلتي ياسمين، أوكي؟ وأنا هكون في مكان تاني خاص، في ديرة تحديداً، في الشوروم الخاص بسيارات ليباس الجديدة. كل اللي بيسمعوني دلوقتي، بمعنى كلمة كل اللي بيسمعوني دلوقتي، يعني أتمنى أشوفكم بكرة في أي وقت من الساعة 5 لحد الساعة 8، بس طبعاً حاولوا تيجوا بدري، يعني ما تجوش على الآخر، يعني خلوا مواعيدكم من 5-7 مثلا، أوكي؟ عشان بس يعني إيه كل واحد يكون عنده سبيس ياخد الدور بتاعه. المطلوب حاجة واحدة، لما تيجوا بكرة على الشوروم الخاص بسيارات ليباس في ديرة، جوجلت يعني على جوجل مابس، على فكرة أسهل من كده مفيش، تمام؟ لو مش عارفين العنوان، بمجرد الحضور وإن أنتوا تعملوا تيست درايف، أنتوا كده دخلتوا السحب on spot على سيارة جديدة L4 من ليباس. ومش مرة واحدة، كل واحد هيعمل تيست درايف بكرة هياخد 5 فرص لدخول السحب. يعني حضرتك جديد دلوقتي، عملت ريجستريشن، طلعت بالعربية تيست درايف، انت دخلت السحب 5 مرات، انت جيتي ومعاكي محسن بيه والولاد، عملتي تيست درايف خدتي 5 فرص، انت ومحسن بيه جربته خدتوا 10 فرص، ويا سلام لو حد من الولاد معاه رخصة بقى ايه 15-20، عدوا بقى زي ما انتوا عايزين. اي حد بكرة معاه درايفنج لايسنس يجي يعمل تيست درايف دخل السحب. حد بقى يقول لي والله يا ويل بس موضوع السحوبات ده بيطول، فيش بقى الكلام ده خالص، عندنا بكرة On the spot هتعرفوا ربحتوا السيارة ولا لا. السحب بكرة هيتم في الشوروم في نفس التوقيت يا شباب، عشان كده بقول لكم بقدر الإمكان حاولوا تيجوا بدري. أنا موجود هناك، الشو هيبدأ من 5-8 زي ما هو معتاد، ولكن إن شاء الله هكون موجود بدري عن كده. كل المطلوب منكم هو الحضور والتست درايف بس. تخيلوا تروحوا من المكان بسيارة، مفيش أحلى من كده في الدنيا. مرة تانية، مكاننا ومعادنا بكرة صالة عرض ليباس الجديدة الموجودة في ديرة، تمام؟ تمام. تعالوا بقى نكمل مود التمانينات اللي معرفش طلعولي فيه ليه فجأة على السوشيال ميديا، بس ها كلنا مشينا ورا الترند وكلنا طلع أشكالنا غريبة. أنا والله العظيم عملت صورتي مبارح، حطيتها ستوري عندي لما يعرفش حسابي، يعني وائل دوت عصام أندر سكور، حاجة يعني كائن أنا مش فاهم يعني مش عارف كده. واحد جزاه الله خيرا بعت يقول لي إيه عاصي الحلاني، قلت له عاصي الحلاني مين؟ يعني عاصي الحلاني قمر بالنسبة للصورة اللي طلعت امبارح، يعني هو فيها تاتش عاصي مع، يعني ما عرفش إزاي عاصي مع حمد الوزير دخلوا في بعض كده، مش عارف، بس يعني ماشي الحال. عموما تعالوا نكمل مود التمانينات، وسمعكم بقى حاجة إيه تمنيناتي قوي وترندي قوي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والاحكام.

0: way.
1: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

من ضمن الاسبونسرز الموجودين معنا في كامبين باك تو سكول السنة دي هي دبي الجنوب أو دبي ساوث. طبعا دبي الجنوب عايز أقول لكم إن هي مدينة متكاملة ليها موقع استراتيجي مهم جدا، لأن هي قريبة من مطار المكتوم الدولي وبتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، بالإضافة إن هي بتوفر فرص حلوة جدا استثمارية متنوعة وخدمات متطورة وكلها في مكان واحد. دبي الجنوب فيها شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وكمان بتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. الميزة كمان فيها ان هي بتوفر للشركات نقدر نقول بيئة مثالية عشان تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول لكل الأسواق العالمية، بالإضافة لخدمات وحلول متطورة. مهم جدا ان انتوا تختاروا الموقع المثالي لأعمالكم، عشان كده بنقول لكم دبي الجنوب هي الحل. استفيدوا كمان من مزايا المنطقة الحرة اللي بتتيح ملكية بنسبة 100%، بالإضافة لحلول مكتبية مرنة وفرصة تأجير متنوعة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على giseec.ae.

0: put on your seatbelt, and enjoy the ride.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم، احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
2: خليني بقى أقول لكم على حدث جديد ومميز جدا هيكون من يوم 27 ل 29 نوفمبر 2026. الحدث ده هيكون على مدار 3 أيام في استاد The Sevens، اسمه Emirates Dubai Sevens. الحدث ده بيستقطب أكتر من 85 ألف زائر من كل أنحاء الإمارات وكمان من خارجها. الموضوع هو تطور للحدث من بطولة للرجبي السباعي لمهرجان بقى متكامل في كل حاجة، رياضة وموسيقى وترفيه. بيتزامن المهرجان السنة دي مع عطلة اليوم الوطني وعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، عشان يقدم فعلا تجربة مناسبة جدا للعائلات والأصدقاء وكل الناس. الحدث هيكون فيه منافسات كتير، يعني كرة الشبك، الكريكت، اللياقة البدنية، البادل والرجبي وغيرها كتير جدا من العروض اللي هتكون كمان موجودة في ليالي الجمعة والسبت والحد. وهيكون كمان في 4 منصات موسيقية بتستضيف فنانين محليين وعالميين طول اليوم. كمان في منطقة ألعاب هوائية خاصة للأطفال، اللي هي الحاجات اللي هي زي الكسل والحاجات اللي هي بتبقى منفوخة كده بالهواء دي عشان الأطفال يستمتعوا بيها، وحاجات كتير بتناسب كل الأعمار. بالنسبة للتذاكر تم طرحها للبيع يوم 31 أغسطس من الساعة 8 الصبح عن طريق الموقع اللي هو emiratesdubai7s.com، يعني Emirates Dubai على طول وبعدين 7 وحرف الاس .com. هتخشوا هناك هتلاقوا التذاكر، ممكن تشتروها بمنتهى السهولة. بالنسبة لأسعار تذكرة الأيام الثلاثة اللي حابب ان هو يحضر الثلاث أيام، من أول 595 درهم للفرد و 1136 درهم للعائلة. بالنسبة بقى لتذاكر اليوم الواحد هتبدأ من أول 75 درهم ليوم الجمعة و 455 درهم للسبت أو الأحد.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: زلها يا رجال.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. حمدان بن محمد يعين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة في دبي. والإمارات تدين بشدة هجمات الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارات بتعيين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، وشملت القرارات التعيينات التالية: أسماء عبد الله الشريف مديرة تنفيذية لقطاع التنظيم الصحي، ماجد سلطان المهيري مديرا تنفيذيا لقطاع الصحة الرقمية، ومنى محمد المرزوقي مديرة تنفيذية لقطاع الدعم المؤسسي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في ترسيخ دبي كوجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. التقرير التالي والزميلة صفاء رسل.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاماً لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاما 1.2 تريليون درهم. وعالميا، جاءت دبي الأولى إقليميا وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالميا في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
4: تعد الطاقة محورا رئيسيا للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حيث أطلق البلدان شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وتكتسب زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. ومن أبرز المشاريع المشتركة بولتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاوات وحصة 49% لشركة مصدر، ويوفر الكهرباء لنحو 475 ألف منزل. وامتد التعاون إلى الغاز الطبيعي المسال لدعم أمن الطاقة وتنويع الإمدادات، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين وشحنات الأمونيا منخفضة الكربون. واليوم تدخل الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة تشمل رقمنة شبكات الطاقة وبنيتها التحتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة. وترتكز المرحلة المقبلة على توسيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كفاءة الطاقة والهيدروجين وتخزين الطاقة ووقود الطيران المستدام، إلى جانب البحث والتطوير والابتكار.
4: تتميز العلاقات بين الإمارات وألمانيا بالنمو المتواصل. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022. وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: أداء أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. في هذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: على خطى محمد بن راشد حمدان بن محمد حمدان بن محمد 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ حمدان بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما أنا أتعلم أنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
1: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 9.

وصلنا مع بعض لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ويلا بينا نبدأ مسابقتنا مع حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. يلا بينا، جهزوا لي نفسكم كويس قوي قوي قوي علشان تفاصيل المسابقة كلها هتكون معايا في اللينك اللي جاي. دلوقتي بقى ايه نسخ، يعني حفلة نجوى كرم ومسابقة نجوى كرم، يبقى نسخن بأغنية لنجوى كرم. يلا

مسابقتنا مع حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم اللي هتكون إن شاء الله يوم 2 أكتوبر على مسرح كوكاكولا أرينا، والمسرح طبعا هيولع بالأغاني الحلوة والأغاني الجبلية بالصوت الجبلي الرائع من الفنانة الكبيرة والنجمة نجوى كرم. أكيد الحفلات الكبيرة دي بيكون فيها طرفين كبار قوي، اللي هو التنظيم والرعاية. التنظيم مومنتس إيفنتس أكيد اللي معودين على أكبر وأهم الحفلات، والراعي الإعلامي العربية 99. النهاردة كالعادة في تذكرتين لحضور الحفلة، إزاي نكسبهم يا وائل؟ حالا هقول لكم. هسمعكوا انترو من أشهر أغاني نجوى كرم. انتوا المفروض تركزوا لي كويس قوي قوي قوي قوي في الأغنية علشان تعرفوا اسم الأغنية وتبعتوها مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4. تمام؟ تمام، مركزين؟ يلا بي.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول طبعا سكتشرز. سكتشرز اكيد غني عن التعريف، ولكن عايز اقول لكم ان سكتشرز السنه دي هتساعد الاطفال ان هم يروحوا على المدرسه بافضل اطلاله. دلوقتي ممكن تشتروا حذائين مقابل 399 درهم وتحصلوا كمان على مجموعه مستلزمات مدرسيه مجانيه. مش بس كده، يعني مش بس الموضوع خاص بالاطفال او ولادنا، كمان سكتشرز ما نسيتش الكبار او الاهالي. دلوقتي بالنسبه للكبار ممكن تشتروا اي حذائين مقابل 599 درهم. خدوا بالكم لازم تلحقوا بسرعه لان العرض لفتره محدوده. كمان من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول حاجه مهمه جدا بقى، موضوع المصاريف. لنا هنا وقفه، فسكيبلي يعني هو الرائد في الحكايه دي اللي بيسهل علينا الدنيا بشكل كبير قوي. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني. الموضوع سهل قوي، ممكن عن طريق سكيبلي تدفعوا الرسوم الدراسية بسهولة جدا من أول كيجي لحد الجامعة. كمان كل الناس اللي معاها بطاقات ائتمان من بنك رأس الخيمة الوطني ممكن تحول مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو حتى رسوم للمعالجة اللي هو بيحطوها بعض البنوك تحت كلمة processing fees. مفيش الكلام ده في بنك رأس الخيمة الوطني. كمان من خلال الابليكيشن الخاص بسكيبلي ممكن تعملوا إدارة للمدفوعات الخاصة بالرسوم الدراسية بكل سهولة وأمان. حملوا دلوقتي ابليكيشن سكيبلي وخلوا دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. المرأة الإماراتية سفيرة تعالى

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. في أضخم موسم سينمائي شائكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.

0: أنزلها يا رجل.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء، بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائياً على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كلياً. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. محمد بن راشد يدعو رئيس الوزراء الكويتي لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. حمدان بن محمد يعين 3 مديرين تنفيذيين بهيئة الصحة في دبي. وفي النشرة أيضا، الإمارات تدين بشدة هجمات الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أدى اليمين القانونية أمام صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من السفراء الدول الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، الذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارات بتعيين 3 مديرين تنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، وشملت القرارات التعيينات التالية: أسماء عبد الله الشريف مديرا تنفيذيا لقطاع التنظيم الصحي، ماجد سلطان المهيري مديرا تنفيذيا لقطاع الصحة الرقمية، منى محمد المرزوقي مديرا تنفيذيا لقطاع الدعم المؤسسي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: نستهل العام الدراسي الجديد بإنجاز يعكس قوة وتطور المنظومة التعليمية في دبي، حيث جاءت المدارس الخاصة في الإمارة ضمن الأفضل عالميا وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة BISA 2025، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في قطاع التعليم، ويعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في ترسيخ دبي وجهة عالمية للتميز وجودة التعليم وتوفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائها. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام، وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دُبي 99.9%، وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95%، وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاماً لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصادياً، تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاماً 1.2 تريليون درهم. وعالمياً، جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن 10 الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس، إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل، والريادة عادة يومية.
4: تتميز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية، ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي. العربية 99.

طب نقول شوية إجابات علشان يعني في ناس كتبة إجابات مش مظبوطة، فعشان يصححوا الإجابات أو يعيدوا النظر. عم بيقولوا يعني في ناس محذرة أن أغنية نجوى كرم اللي بنتكلم عليها النهاردة هي أغنية عم بيقولوا. لا مش عم بيقولوا ولا قالوا ولا جابوا سير وحياتك. صلح الموضوع. هنلعب الانترو تاني، بس على فكرة أنا سهلت أكتر وأكتر، عملت لكم ستوري دلوقتي موجود على حسابنا على العربية 99FM على الانستجرام، خشوا آخر ستوري هتلاقوها، عمل لكم يعني حل تقريبا للفزورة، واضح في الستوري الحل هو عبارة عن إيه جدا بقى، تعرفيني بحب أسهل، فخشوا على الستوري وتفرجوا عليها كويس. وبرضو دلوقتي هنسمع مع بعض الانترو مرة تانية علشان تتأكدوا أكتر من الأغنية. جاهزين؟ مركزين؟ يلا.

اسم الأغنية بيفكرني بجملة كده كنا بنقولها في المدرسة كتير، تسهيل تالت اهو، بس حلو قوي كده. سمعتوا الانترو؟ خشوا كمان اتفرجوا على الستوري وبعتوا لي اسم الأغنية مع اسمائكم على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب.

sound design. الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا، ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستا شوب. طبعا ناس كتيرة جدا عارفة الانستا شوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستا شوب. انستا شوب نقدر نقول هو ستور متنقل معاك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه، ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستا شوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل، ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها، في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية، هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستا شوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه، التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستا شوب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم Moments Events.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل إن كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 89.

تخيلوا كده نبقى عاملين مسابقة لحفلة لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وعمال أقول الحفلة واتنين أكتوبر وأقوى الأغاني وأسمعكم الانترو وأعمل ستوري وكل التسهيلات والحاجات دي، وبعدين يجيلي مسج الحل هو من دون قصد وائل كفوري. ماذا أفعل في هذه اللحظة؟ هل أعتزل الإعلام أم يعني أم يعني يعني يعني أخ مش عارف والله، لساني عجز. يعني مش بس الأغنية غلط، الفنان يعني كمان يعني طبعا وائل كفوري على عيننا وراسنا، ولكن يعني مش حفلته، يعني مش حفلته خالص. مين حد جاب سيرة وائل كفوري يا جماعة؟ حد طلع معايا مثلا أنا ما خدتش بالي ولا حاجة في الفاصل قال وائل كفوري؟ في وائل عصام اللي هو مقدم البرنامج، لكن وائل كفوري لا. مش عارف، فمش عارف اقول لك ايه او اقول لك ايه، لانه كمان مش بعت اسمه او بعت اسمها، وده فضل من ربنا عشان ما يطلعش مسرح او تطلع مسرح اكتر من كده. فيعني انا مش هقول اكتر من اللي قلته، انا مخصمك بس يعني مش هقول. عموما شكرا لاجتهاد كل الناس وكل الناس اللي بعتت رسائل النهارده على 4004 او من الابلكيشن او الواتساب. اللي ربح معاه النهاردة التذكرتين نقول ألف مبروك لماجدة نمرود. مبروك يا ماجدة. احنا في مصر بنقول ماجدة وخلاص يعني، نلخص. ألف ألف مبروك، إن شاء الله قسم الجوائز هيتواصل معاكي قريب جدا. طبعا الحل الصح هو أغنية نقطة على السطر، هي دي اسم الأغنية الصحيح. بشكركم جدا، وكده نكون وصلنا مع بعض لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة ما تنسوش في نفس التوقيت هكون في الشوروم الخاص بسيارات لباس الموجود في ديرة، عشان هنعمل سحب على سيارة من كل الناس اللي هتحضر بكرة. فعايزكم بكرة طابور في الوكالة. والله طابور، لأنه هتخشوا تتفرجوا على السيارة، الأجواء دي بتبقى حلوة قوي، تمام، وتعملوا لها تيست درايف. كده انتوا دخلتوا السحب بدل المره زي ما قلت لكم 5. وقبل ما تمشوا تتحركوا من الشروم هتعرفوا مين اللي ربح السياره. مستنيكم بكره ان شاء الله، ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
3: أجمل

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من السفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، والذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية البحرية. دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى توفير الحماية والدعم للنساء والفتيات في غزة، وقالت الهيئة إن النساء يترأسن نحو أسرة واحدة من كل 4 أسر في غزة بما يقدر بنحو 86,290 أسرة، أي ضعف المعدل المسجل قبل أكتوبر 2023 عندما كانت امرأة تترأس أسرة واحدة من بين كل 9 أسر. ختاماً، عاد المطار الرئيسي في إندونيسيا وغيره من مرافق طيران إلى العمل فجر اليوم بعد إغلاق استمر أياماً بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني كما أعلنت وزارة النقل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
1: العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي،
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوت الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أمام رئيس الدولة سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية. محمد بن راشد يدعو رئيس الوزراء الكويتي لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. الإمارات تشارك في أعمال الدورة 166 من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أدى اليمين القانونية أمام صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيرعه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، الذي سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمنت دعوته لحضور أعمال القمة. في دبي تروى الإنجازات بالأثر قبل الأرقام، وفي ذكرى مرور 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئاسة المجلس التنفيذي، تتجدد حكاية مدينة حولت الرؤية إلى واقع والطموح إلى نموذج عالمي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: من رسالة قائد إلى حكاية مدينة تقاس بالإنجاز، بعد 20 عاما على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئاسة المجلس التنفيذي، جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتضيء مسيرة تحولت فيها الرؤية إلى سياسات والسياسات إلى مشاريع والمشاريع إلى أثر يلمسه الإنسان. وفي قلب هذا الأثر برز الاستثمار في الإنسان، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان في دبي 99.9% وسعادة المتعاملين في حكومة دبي 95% وسعادة موظفيها 89.3%، كما خصصت 50 مليار درهم على مدى 20 عاما لحلول إسكانية، ووصلت المساحات الخضراء إلى 55.7 مليون متر مربع. اقتصاديا تضاعف حجم اقتصاد دبي على مدى عقدين ليبلغ 937 مليار درهم في 2025، وتجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية 3 تريليونات درهم، وسجلت التصرفات العقارية 917 مليار درهم، فيما بلغ الإنفاق الحكومي المجمع خلال 20 عاما 1.2 تريليون درهم. وعالميا جاء جاءت دبي الأولى إقليمياً وضمن العشر الكبار في مؤشر المراكز المالية العالمية، ويتصدر مطارها عالمياً في حركة المسافرين الدوليين، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤكد جاذبيتها وتنافسيتها. وهكذا تمضي دبي من رؤية تلهم إلى إنجاز يقاس، إلى مستقبل يبنى بثقة. فخلال 20 عاماً رسمت هذه المسيرة ملامح مدينة تجعل الطموح أسلوب عمل والريادة عادة يومية.
4: تتميز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة امتدادا لمسيرة من التعاون شكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2004 إحدى أبرز محطاتها، قبل أن تشهد العلاقات خطوات إضافية لتعزيزها في عامي 2019 و2022، وصولا إلى هذه الزيارة التي تفتح المجال أمام مرحلة جديدة وأكثر شمولا من العمل المشترك. اقتصاديا، تجمع الإمارات وألمانيا مقومات تكاملية مهمة، فالخبرة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا تقابلها بنية تحتية متطورة وربط لوجستي عالمي تمتلكه دولة الإمارات، مما يزيد من قدرة البلدين على المنافسة في الأسواق الناشئة. كما يركز جدول الأعمال على استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكات القائمة على المصالح المشتركة، وتجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق يسهم في دعم الاستقرار والتنمية، ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على خريطة التعاون الدولي الأوسع. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال. عقد وزراء الخارجية العرب اليوم أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة. تم خلالها بحث التطورات والأوضاع في المنطقة وفي مقدماتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قطة.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد،
1: حمدان بن محمد.
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ حمدان بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم أنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي. ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أدى اليمين القانونية أمام صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدعوة إلى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة لحضور قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2027. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية. أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانة البرلمان العربي الاعتداءات الإجرامية التي شنتها جماعة الحوثي على عدد من مدن المملكة العربية السعودية ومنشآت نفطية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن أمن المملكة خط أحمر وأن المساس به يمثل تهديدا للأمن القومي العربي. عقد وزراء خارجية العرب اليوم أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة. تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. ختاما، عاد المطار الرئيسي في اندونيسيا وغيره من مرافق الطيران إلى العمل اليوم بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني كما أعلنت وزارة النقل. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
3: العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: طيب. أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
1: العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء، بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: باقي 4 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. كونوا موجودين بين الساعة 5 و8 المساء. بمجرد حضوركم رح تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. كل اللي بيفصلكم عن فرصة الفوز بأحدث سيارة ذكية بتصميم عصري ومواكب للموضة هو إنكم تكونوا موجودين. موعدنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 مساء، و5 فرص مجانية ممكن تقربكم من الفوز بأكبر جائزة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
3: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي.